هواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه، فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعده بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويد
0: بوظبي

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: ابو ظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابو ظبي اف ام. ابو ظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

Ja, man hauert.

تركتني حتى حتى ملكت حشاشتي.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا عايل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي أف أم صوت الإمارات.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل.

0: على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

لي وانا بعد مشتاق لك يا شوق قلبي انت يا كل الغلا حاكم وحكمتك على قلبي ملك تامر ولبي في خضوع وفي ولد.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إياند موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إياند موني. تطبق شروط والأحكام.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: وعشت وعشت لا خلا ولا عدم عشت وعشت حبايب عشت
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: أبوظبي اف ام، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: تصور

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي.
0: واستمتع بوظبي اف ام.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبو ظبي دوت كوم.
0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبوظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه،
1: فخورين بالإمارات.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي في ريم مول. احصل على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتع بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات مجانية وخدمة استئجار خزانة. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو سنو أبوظبي.com.

0: جو
1: مع أبو ظبي اف ام، يومك احلى ولحظاتك اجمل.

خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: نحن يا أخواني محظوظون بهذا الشعب العزيز، شعب أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت علينا أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
1: هذا البرنامج برعاية
2: دائرة القضاء أبو ظبي.
3: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
4: استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
5: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

يعود سباق زايد الخيري إلى مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل يوم الأحد 23 أغسطس 2026 ليحط رحاله على شاطئ فلامينغو الشهير في نسخته البرازيلية الثانية، حاملا رسالة الإمارات الإنسانية العابرة للقارات. حين تلتقي الرياضة بالإنسانية تتلاشى المسافات وتتوحد القلوب خلف غاية أسمى، وهذا ما يجسده سباق زايد الخيري في قلب البرازيل. هذا الحدث ليس مجرد منافسة رياضية للركض على شواطئ ريو دي جانيرو، بل هو تظاهرة إنسانية عالمية وامتداد حي لنسيج العطاء اللي غرس بذرتها الأولى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: استوديو واحد، أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب أن يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبو ظبي FM وكذلك عبر تطبيق السرز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج أو غيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبو ظبي للإعلام. نحييكم طاقم عمل برنامج استوديو واحد، جاسم محمد، أحمد العبيد، ليسارة بالرباع، كوثر أحمد، علي السبت. بنكون إن شاء الله معاكم على مدار هذه الساعة والنصف. نستقبل مكالماتكم الطيبة على 600-55-1222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. ملاحظاتكم، آراءكم، مقترحاتكم، مواضيعكم الخاصة والعامة مستمعين أكيد لا تترددون بالتواصل معنا. الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لا تنسون ذكر رقم الهاتف مع الموضوع بإيجاز والاسم حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. اليوم إن شاء الله عندنا لقاء مع الدكتور مروان أحمد نجيب، رئيس قسم أمراض الرئة بمدينة الشيخ خليفة الطبية الصحة، ساعة 10:45 راح نتحدث عن السجائر الإلكترونية، ليش يزداد انتشارها، هل فعلا هي أكثر أمانا، أبرز المخاطر الصحية، خصوصا وأن هذه الظاهرة يعني تعد من الناحية الطبية أمر مستحدث، أمر جديد، ولكن يعني حسب مقاطع الفيديوهات اللي نشوفها من خلال الأطباء اللي يظهرون لنا عبر السوشيال ميديا بأن بدت عوارض أو أعراض هذا الأمر الجديد نسبيا بالظهور، مثل أذكر طلع مثل موضوع المرض الجديد بعيد شر عنا وعنكم، رئة الفشار شيء كذي يسمونها، أنه مثل تنتفخ سبحان الله وغيرها من الأشياء. بنعرف تفاصيل أكثر إن شاء الله في لقانا ساعة 10:45. نبدأ إن شاء الله مع البريد الإلكتروني ورسائلكم مستمعينا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إلى أسرة إذاعة أبو ظبي أتقدم إليكم. طيب، أنا رجل عيل، والدتي التي تبلغ من العمر 62 ووالدي متوفي الله يرحمه من 2006، والدتي لديها 12 ابن تبارك الله وابنه. طيب، الموضوع موضوع العلاج وتجديده. طيب، ولا يقتصر الموضوع على موضوع السكن فقط، وإنما هناك أيضا موضوع العلاج موضوعين، وهو أمر بالنسبة لنا طيب أمر مهم. ولم يبقى أمامي إلا وأضع طيب إن شاء الله يطول لي بعمرك سيف محمد، إن شاء الله بنتواصل وياك يا سيف، والله يعافي الوالدة يا رب العالمين ويشافي ويعافي كل مريض يا رب العالمين. طيب، بنتواصل وياك إن شاء الله يا سيف. بالنسبة لي الرسائل النصية مستمعينا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نادية جزاكم الله خير، أرجو الاتصال، تم التواصل معاكم أختي وما تم الرد. طيب، يا ليت لو تخلون دائما التليفون حواليكم الله يحفظكم حتى يتم التواصل معاكم ويتم الرد. يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبو زايد حياك الله. طيب، عليكم السلام، محمد من إمارة أبو ظبي، عندي أنا وزوجتي موضوع مهم جدا، تواصلت معاكم فيما يخص موضوع شركة كذا للتأمين وإعادة التأمين، حاطين عندهم مبالغ فوق 500,000 ولا راضين. طيب، تواصلت مع سندك ودفعت لهم المبالغ اللي طلبوها ورفعت الأوراق كلها، ولكن إلى الآن ما رجعت فلوسي. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال إن شاء الله، أرجو الاتصال إن شاء الله، بدون رقم تليفون إن شاء الله يطول لي بعمر. وفاء حياة الله، أرجو التواصل إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا مواطنة كنت مستفيدة من برنامج الكوادر الطبية في نافس أثناء دراستي الجامعية، إلا أن الكلية قامت بتغيير مساقي الدراسي من برنامج البكالوريوس إلى برنامج الدبلوم، وبناء على ذلك أكملت دراستي وتخرجت،
ولم يكن الانسحاب من البرنامج بسبب رغبتي في ترك الدراسة وعدم الالتزام بها، وإنما نتيجة التغيير الذي طرأ على مساري الدراسي. وقد تلقيت سابقا من الكلية شعارا يفيد بأن المبلغ المطلوب إرجاعه هو 8000، بينما ورد في الإشعار من نافس أن المبلغ المطلوب سداده هو 12000. كما أنني في الوقت الحالي غير موظفة ولا أملك مصدر دخل ثابت، ولدي طفلة لم يتجاوز عمرها السنة، وقد تقدمت لعدد جهات للحصول على وظيفة، إلا أنني حتى الآن لم أحصل على فرصة عمل، ونظرا لظروفي المالية لا أستطيع توفير المبلغ المطلوب خلال المهلة المحددة ألا وهي 30 يوم. أريد طيب أبرار، إن شاء الله يا أبرار أمورك طيب، إن شاء الله بنتواصل معكم. صباح النور، اللهم آمين. أنا مواطن متقاعد، عندي موضوع أعاني منه من 8 سنوات. طيب أبو حمدان، إن شاء الله يا أبو حمدان. عندي ملاحظة بخصوص التوزيع الصادر من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وعدم قبول ابني في مدرسة البيرق. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مواطنة من أبوظبي، عندي 4 أبناء ما شاء الله وابن من أصحاب الهمم، عليه دين من البنك طيب تقريبا أكثر من 10 سنين خدمة البنك، يخصم تقريبا أكثر من نص الراتب قدمت. طيب إن شاء الله يا طويلة العمر، إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله. بسلطان مركز أبوظبي العقاري، إن شاء الله يا بسلطان. عليكم السلام ورحمة الله، أرجو الاتصال. عليكم السلام. عبيد، منو اللي يتواصل معك؟ طيب نتواصل وياك إن شاء الله، إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، إن شاء الله. مسج واحد ترى يكفي، في شخص مطرش 3 مرات، مسج واحد يكفي، طول لي بعمرك إن نحن نأخذ ونقرأ ونتواصل وياك إن شاء الله. نطلع فاصل جاسم، فاصل إن شاء الله مستمعينا، ومن بعدها إن شاء الله مكملين.

0: المكالمات الهاتفية 655-1222 وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

طيب رجعنا لكم مستمعينا من جديد على 600-551-2-2-2 والاس ام اس 3544 والبريد الالكتروني على studio1@admn.ae. انا خاف ان حسيت يا جاسم شو صوتي بين فتره فتره يختفي ترى ملاحظ انا هالشيء. طيب حمد على الاس ام اس. طيب ان شاء الله بنتواصل وياك ان شاء الله. الاخت امل عبر البريد الالكتروني بنتواصل وياكم ان شاء الله بنتواصل وياكم. طيب تعليم عن بعد يدخل منظومة الابتعاث وأفضل 20 عالميا شرط القبول. أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المواطنين الابتعاث إلى برامج أكاديمية تطرح بنظام التعليم عن بعد بشكل كلي، شريطة أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل 20 مؤسسة تعليمية عالميا في التصنيف العام وفقا للتصنيفات العالمية والقوائم المعتمدة لدى الوزارة، وذلك ضمن الضوابط الجديدة اللي حددها القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط إجراءات البعثات الدراسية. أجاز القرار للوزير أو من يفوضه وفقا لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة اعتماد مؤسسة تعليمية ضمن المؤسسات ذات الأولوية حتى وإن لم تستوفي معيار التصنيف، إذا كانت متميزة عالميا في تخصص نوعي أو نادر، أو ارتبط الابتعاث إليها بأولوية وطنية أو شراكة استراتيجية للدولة. طيب ثمن حالات، وحدد القرار ثمن حالات لا يجوز فيها قبول طلبات الابتعاث للطلبة المواطنين، تشمل عددا من البرامج الأكاديمية وأنماط الدراسة والتدريب. من بين الثمن حالات اللي لا يجوز فيها قبول طلبات الابتعاث للطلبة المواطنين، من بينها برامج ماجستير إدارة الأعمال اللي هو MBA، ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، مع استثناء البرامج المقدمة في المؤسسات التعليمية ذات الأولوية وفقا لأحكام المادة 9 من القرار، كما تشمل الحالات البرامج أو الدورات المخصصة للقيادة الإدارية والتنفيذية والبرامج المطروحة من خلال مراكز التعليم المستمر أو الدراسات المهنية، إلى جانب البرامج التأهيلية السابقة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا مثل البري ماستر. ولا يجوز كذلك قبول طلب الابتعاث لبرامج دراسة اللغة الإنجليزية مع مراعاة الاستثناءات اللي حددها القرار، أو لفترات التدريب العملي التي لا تشكل جزءا من البرنامج الأكاديمي المعتمد. تضمنت كذلك القائمة البرامج التي يكون القبول فيها ابتداء مؤديا إلى الحصول على درجتين علميتين أو تخصصين رئيسيين ما لم توافق الوزارة على خلاف ذلك، إضافة إلى البرامج المطروحة بنظام التعليم عن بعد بشكل كلي باستثناء البرامج المقدمة في المؤسسات التعليمية ذات الأولوية، كما لا يشمل الابتعاث السنة الدراسية الإضافية لمرحلة الماجستير بالنسبة للمتقدمين للحصول على بعثة لمرحلة البكالوريوس. طيب وفي التفاصيل طبعا الكثير، التعليم العالي ربط الابتعاث بالأولويات الوطنية وسوق العمل. أصدرت كذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين في خطوة نوعية تستهدف تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة المبتعثين وتعزيز جودة مخرجاتها وربطها بالأولويات الوطنية

واحتياجات سوق العمل ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة، يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية ودعم التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة. يأتي القرار استنادا للتشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ليضع إطار تنظيمي شامل لشروط وضوابط وإجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية. واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الدولة. طيب، والتربية كذلك 4 مجموعات للمواد الدراسية وحصص دعم أكاديمي. حددت وزارة التربية والتعليم الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد مجموعات المواد الدراسية لطلبة الصفين 11 و12 في المسارين العام والمتقدم ضمن 3 مجموعات رئيسة تشمل المواد الإلزامية والمواد العلمية والمواد الاختيارية، إلى جانب تخصيص حصص للدعم الأكاديمي تصل إلى 3 حصص أسبوعياً بحسب المرحلة التعليمية. وفقا للخطة يلتزم جميع طلبة المسارين العام والمتقدم بدراسة 6 مواد إلزامية، هي التربية الإسلامية، اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الأخلاقية، اللغة الإنجليزية والرياضيات، والتربية البدنية والصحية، مع تساوي عدد الحصص المخصصة لهذه المواد في المسارين بواقع 24 حصة أسبوعيا، ما يضمن حصول الطلبة على قاعدة تعليمية مشتركة إلى جانب المواد التي تتحدد وفق المسار والصف الدراسي، ويبلغ العدد الإجمالي للحصص الدراسية الأسبوعية 36 ساعة لمختلف المسارات التعليمية. طيب أخوي محمد، بنتواصل وياك إن شاء الله، أمورك طيبة وتواصلوا معك الخوات. طيب اسمي حكيم، تواصلت معاكم وعدني. طيب تواصل معي. تحية، عندي ملاحظة بخصوص هيئة أبو ظبي للإسكان. أنا مواطن من ذوي الدخل المحدود، في الآونة الأخيرة شملتني مكرمة سامية من القيادة الرشيدة. طيب تواصلنا معك أمس أخوي جاسم. طيب هو كاتب جزاه الله خير أن أمس تواصلتوا معي وما حد كلمني للحين، بيتواصلون معك إن شاء الله، إن شاء الله بيتواصلوا معك، طولي بعمرك. ودائما أنا أقول عطوا الجهات فرصة يا أخوان، عطوا شوية الجهات فرصة، عطوهم كم يوم، عطوهم 3 أيام عمل، 5 أيام عمل، كلن حسب الجهة وكلن حسب الموضوع. خلوهم يشوفون الموضوع، خلوهم يدرسون الموضوع، خلوهم يراجعون الموضوع، وبعدها إن شاء الله يتواصلوا معكم. جهة عن جهة في قراراتها في إجراءاتها تختلف، لابد أن هذه الأشياء من الأمور البدهية اللي تكون عند كل شخص فينا مستمعين يتعامل مع الجهات الحكومية منها والخاصة، أن نحن نعرف أن في أمور تأخذ وقت، مثل ما أنا قدمت الطلب في مئات إذا مش آلاف مقدمين نفس الطلب اللي أنا مقدمه، وفي النهاية في طاقة بشرية استيعابية محددة أنها تستقبل هذه الطلبات وبناء عليها تمشي بالدور، صح ولا لا؟ في مثلا 1000، فإلى أن إن شاء الله يأتي دورك، ممكن إن شاء الله يستعجلون فيها، ممكن الحالة عن حالة تفرق، ممكن يعني كل حسب إجراءاتك كجهة، ولكن نعطيهم الفرصة. يعني نقول مثلا أمس الأربعة، نعطيهم مثلا للثلاثة القادم، للاثنين القادم إن شاء الله، على أمل بإذن الله أن بنفسهم يتواصلون معنا بهذه الطريقة. لكن يعني في بعض الحالات أو في بعض الجهات، أمس مطرش أو أمس مثلا إحنا موصلين الموضوع إلى الجهة، اليوم مثلا يكون الرد، أو أمس في نفس الوقت يكون الرد. يعني أعطوهم فرصة، أنا أقول أعطوهم فرصة، لأن في النهاية إحنا هني وضعنا سواء استوديو واحد كجهة إعلامية أو الجهة المعنية أو حتى المستمعين المشاركين، إحنا في النهاية يعني لسمعة الدولة وللدولة نفسها ولمصلحتها كذلك، فإحنا مكملين بعض، إحنا متعاونين مع بعض، احنا مش ضد بعض اطلاقا. ولهذا الحمد لله وجد حتى برنامج استوديو واحد على مدار كل هذه السنين حتى يكون حلقة الوصل ما بين وبين. ف
فإن شاء الله أن الأمور طيبة، ولكن عطوهم فرصتهم إن شاء الله خير. طيب نطلع فاصل جاسم. فاصل إن شاء الله مستمعين ومكملين.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: دائرة القضاء أبوظبي.
2: استوديو أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا، ما زلنا معاكم مستمرين بإذن الله على الخير عبر استديو واحد من إذاعة أبو ظبي حتى الساعة 11:30 صباحا بإذن الله. مكالماتكم على 600551222 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. إن شاء الله دقائق عن موعد لقائنا اللي راح نتكلم فيه عن السجائر الإلكترونية مع الدكتور مروان أحمد، رئيس قسم أمراض الرئة بمدينة الشيخ خليفة الطبية. صحة بعد دقائق بإذن الله. السجائر الإلكترونية أول ما ظهرت كان الغرض منها يعني بين قوسين أن تخفف على المدخن حدة التدخين، يعني إذا أنت كنت من المدخنين فظهرت السجائر الإلكترونية، أنا نتكلم في بداية ظهورها، أن هذه راح تساعدك على ترك التدخين. ولكن لما الناس التفتت إلى السجائر الإلكترونية أو هذا الملاحظ يعني خلونا نقول شافوا الموضوع، لأن مثل بخار يطلع مش دخان وبدون ريحة، وبالعكس أكثرها وأغلبها روائحها مثل على الفواكه وغيرها من الأشياء هذه، فمستساغة عند الجميع، عند المدخن وغير المدخن، وتقدر يعني تاخذ راحتك فيها وبيدك على طول، فصار الالتفات أصلا فيها أكثر والسحب أكثر وتدخينها أكثر. فاللي المفترض أنه كان وجد وظهر على أساس أنه يساعد المدخن على أن يترك التدخين صار الموضوع عكس. ولكن مرة ثانية نرجع على أن نحن كيف نحل الجذور. أنا دائما أقول والله يعني هذه رسالة لجميع الجهات اللي تتبنى العلاجات والحلول لمساعدة المدخنين أو غير المدخنين، من يدمن الشيء، وإدمان الشيء هو أنك أنت تستمر فيه بصورة يعني مثل تقريبا جبرية، تكون مش قهرية، ولا لأن بالتدخين أو غيرها من الأشياء يفرز الجسم سبحان الله بعض المواد اللي تشعرك بالراحة وبالهدوء أو بالسعادة أو غيرها، قد تكون مخيلة وقد تكون غير واقعية، ولكن هذا ما يحصل مع مدمن التدخين أو غيره. فلذلك احنا نشوف أنه دائما يفترض أن يحل الأساس، القاعدة، الجذر، ليش المدخن يدخن. يعني لها جوانب عديدة أمانة، منها مثلا ممكن نقول والله النكوتين والنكوتين يجعل الإنسان يدمن، نعم، ولكن ليش في بعض الحالات إذا كان النكوتين بالضرورة يجعل الإنسان يدمن، فليش في بعض الحالات ما يدمن؟ بعض الناس ما يدمنون، حتى لو يدخن كل يوم باكيت، يوم يبي يترك بيترك عادي، ما عنده مشكلة ولا تظهر عليه حتى هذه الأعراض. إذن في أعتقد أن في عوامل أخرى يعني تجعل الإنسان يستصعب ترك التدخين أو ما يدمن عليه. وهني دور عاد الجهات أنهم يساعدون أنفسهم بأنهم يحلون هذه المواضيع ويساعدون هذا الشخص في علاجه من القواعد، من الجذور، من الأساس. أنا دائما أبحث عن الجذر، ما الشيء الذي يسبب حدوث هذا الأمر، شو اللي خلى فلان يكون بالطريقة الفلانية، حتى على المستوى مستوى الصفات أو الطباع أو حتى المستوى الخلقي، ليش الإنسان يتصف مثلا بالموضوع الفلاني أو يتصف بالطبع الفلاني أو بالصورة الفلانية، شو اللي خلى مثلا أحمد العبيد اليوم يوصل لهذه المرحلة. أنت هني لابد أنك أنت تدرس هذا الموضوع، لأن ما في شيء يكون من دون سبب. لابد لما الإنسان يوصل إلى مرحلة معينة أو إلى سلوك معين، لابد هذا السلوك أن يكون له سبب، يكون له أساس، يكون له قاعدة. حصل مع أحمد شيء في سنة من السنوات، في موقف من المواقف، أو ممكن تراكم أو تراكمات حدثت معه، صار عنده مثلا آلية دفاع، آلية حماية، فأصبح مثلا بهذه الطريقة. حل علاجه في حال أنه كان سيء في أني أنا أرجع إلى الموضوع من البداية، من الأساس، أرجع مرة ثانية حتى يرجع أحمد كما كان. هذا الأمر، هذه السلوكيات العلاجية اللي احنا نتكلم عنها، أو الأمور الإدمانية، بما أن حلقتنا إن شاء الله أو لقانا راح يتكلم عن السجائر الإلكترونية كذلك. شو اللي خلي فلان ماسك السجائر الإلكترونية على طول بيده؟ ما فلان قاعد عنده وربيع يالس وياه، مو ماسك وعنده أموره طيبة وما يدخن وماشي أموره، ولكن شو اللي يخلي الإنسان يلتفت إلى هذا الأمر؟ هني أنت لابد أنك أنت تعالج الجذر، ليش فلان على طول مثلا يسعى مثلا إلى التدخين؟ بما أن السجائر الإلكترونية موضوع حلقتنا، ليش على طول يبحث عن السجائر الإلكترونية؟ ليش على طول لابد أنه يشتري؟ إذا بيطلع رحلة لابد أنه يخزن، إذا مثلا يأخذ له كمية يعني على أساس أنه تكفي، إذا بيسافر لابد أنه مثلا يبحث عن طريقة معينة إلى آخره، أنه كيف مثلا من هنا يأخذ ولا من هناك يأخذ ولازم يدخن. ليش؟ شو اللي يخلي مثلا فلان يوصل إلى هذه المرحلة؟ بغض النظر عن المواد حتى اللي موجودة فيها، ولكن أتوقع أن لها أبعاد أخرى ولها عوامل أخرى يجب النظر إليها وعلاجها كذلك. طيب لقاءنا جاهز؟ إن شاء الله إلى أن يتم إن شاء الله تجهيز المكالمة. مستمعين نذكركم بأرقام التواصل 600551222 والرسالة نصية 3544 والبريد الإلكتروني studio1@admn.ae studio1@admn.ae. أذكركم مستمعين بأن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني تقدرون ترسلون في أي وقت حابين، وإن شاء الله أننا نحن نطلع عليه في وقت آخر بإذن الله. والاتصال الهاتفي اللي هو على 600551222 تقدرون أكيد أنكم أنتوا تتواصلون، ولكن محصورة الاتصال في توقيت البرنامج ألا وهو من 10 إلى 11:30 صباحا من الاثنين إلى الخميس. طيب جميل، احنا مستمعينا معانا بإذن الله هاتفيا دكتور مروان أحمد نجيب رئيس قسم أمراض الرئة بمدينة الشيخ خليفة الطبية. صحة، حياك الله دكتور.
1: يا حي الله، صباح خير.
0: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا، حياكم الله. أنا سبقتك دكتور في موضوع السجائر الإلكترونية والالتفات إلى هذا الأمر، وتكلمت شوية يعني من صورة عامة، ولكن إن شاء الله في التخصص أنت أهل الحديث عن هذا الأمر. بنتكلم إن شاء الله عن السجائر الإلكترونية. بداية، شو هي السجائر الإلكترونية دكتور، وليش يزداد انتشارها بين الشباب بشكل ملحوظ؟
1: تمام، ولي صباح الخير، تحية لك لجميع السادة المستمعين. طبعا السجائر الإلكترونية هي ظهرت بـ2003.
0: نعم،
1: يقال أنها ظهرت بالصين، بس قبلها كان في تجارب في دول ثانية، بس رسميا ظهرت في الصين بـ2003. السجائر الإلكترونية هي مكونة يعني نفس الديفايس أو الجهاز، في ثلاث أشياء. أول شيء البطارية، وفي الجهاز اللي بالتسخين، وفي المكان اللي بحطوا فيه المواد تبعت الفيبينج أو اللي بدخنوه.
0: نعم،
1: حسايات المواد أهم شيء بالنسبة للمواد اللي موجودة في السجائر الإلكترونية، مكونة رسميا من ثلاث أشياء.
0: نعم،
1: النيكوتين والمواد المرطبة والنكهات.
0: نعم،
1: فهسا الطريقة أنه بصير تسخين لهذه المادة وبيستنشقها الشخص وبتدخل للرئتين برذاذ في أحجام صغير جدا، وللأسف هاي تترسب في الرئتين وفي الحلق، بينتج عنها المشاكل اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله
0: بإذن الله. هذا بداية كتعريف دكتور.
1: نعم،
0: ولكن ليش يزداد انتشارها بين الشباب؟
1: طيب، هي الآن تسوق السجائر الإلكترونية على أنها آمنة.
0: نعم،
1: طبعا المقارنة تأتي مع السجائر العادية.
0: نعم،
1: ولكن للأسف هذا الشيء غير صحيح. السجائر الإلكترونية أو الفيبينج ليست آمنة ولها مشاكلها. نعم، عمرها قصير، يعني نتكلم حوالي 20-23 سنة، لكن الدراسات والأشياء أمامنا معروف أنها في تقدم خطر، فيها خطر للمريض والناس اللي يستعملوها.
0: نعم،
1: في كثير من الناس بيعتبروها بديل عن التدخين، وللأسف في كثير ناس بيبدأوا فيها بحيث أنه يتحايد التدخين. لكن وجدنا أنه كثير من الشباب خاصة بينتهي بيعمل فيبينج أو سجائر إلكترونية وبكي بعدين في المستقبل يبدأ في التدخين.
0: نعم،
1: فخطرها كثير للأسف، ويعني إحنا ننصح كثير الجميع أنه يبتعد عنها لأسباب كثيرة بضررها على الدماغ، على الرئتين. وفي هناك يعني دراسات تثبت انه احتمال ان تكون في مواد مسرطنه، وفي المستقبل يعني طبعا عمرها قصير، بس مستقبل الدراسات راح تثبت او تنفي انه بتعمل السرطان او لا ان شاء الله.
0: نعم، هل السجائر الالكترونيه هي فعلا دكتور اكثر امانا من السجائر التقليديه، ولا هذا مفهوم خاطئ؟
1: طيب سؤال جميل. طبعا أهم شيء إحنا المواد الموجودة فيها هي النيكوتين.
0: نعم.
1: النيكوتين موجود طبعا في السجائر العادية، موجود في السجائر الإلكترونية. للأسف بعض السجائر الإلكترونية نسبة النيكوتين فيها أعلى بكثير من السجائر العادية. وهي ليست آمنة. مظبوط طبعا السجائر العادية فيها مواد مسرطنة أكثر، فيها مواد كيماوية أكثر.
0: نعم.
1: لكن مقارنة أقل، صحيح أقل خطورة من السجائر العادية، ولكن لا تخلو من الأضرار.
0: نعم. أبرز المخاطر الصحية دكتور المرتبطة بالسجائر الإلكترونية على المدى القصير والطويل.
1: تمام. طبعا إحنا اللي بنعرفه الآن والموجود عندنا من الدراسات بتعمل اضطرابات بالتنفس والتهابات مزمنية، بتعمل ضربات قلب سريعة وارتفاع في ضغط الدم، وأكثر من هيك لازم نكون عارفينه والشباب ينتبهوا له إنها بتأثر على الدماغ وعلى الحالة النفسية وعلى المزاج، ويعني هي إنها تدخل للدماغ بكميات عالية فبتأثر على النفسية وعلى المزاج عند الأشخاص، عند الشباب خاصة.
0: نعم. كيف تؤثر السجائر الإلكترونية على الأطفال دكتور والمراهقين، والعلامات اللي تستدعي انتباه الأهل؟
1: نعم صحيح. أول شيء بنلاحظ إنه هذول الشباب الصغار في العمر التركيز عندهم مش طبيعي.
0: نعم.
1: وأدائهم في المدارس مش طبيعي، واستيعابهم حتى بيكون غير نفس العمر أو زملائهم اللي ما بيستعملوش السجائر الإلكترونية، وبتلاقوا يعني في عندهم حالة نفسية مختلفة عن غيرهم. فيجب أن يعني الأهل ينتبهوا، لأن الآن منتشر جدا للأسف بين الشباب يعني حتى كل التين إيجر اللي هم أطفال بالعمر 12 إلى 18 سنة، بحيث أنه إذا لاحظوا عليهم أي أداء غير طبيعي أن ينتبهوا هل ابنهم بيستعمل السجائر الإلكترونية أو لا.
0: نعم. المخاطر الدكتور اللي قد تتعرض لها النساء الحوامل على وجه الخصوص والأجنة نتيجة استخدام هذه السجائر الإلكترونية والتعرض حتى لبخارها.
1: نعم. هاي النقطة مهمة جدا، كويس أنك ذكرتها. طبعا للأسف النيكوتين هو يعني بدخل عن طريق المشيمي بكميات عالية، أو كروس البلاسينتا بنسميه، فبدخل للمشيمي وبدخل للطفل. وللأسف وجدت الدراسات أنه النساء الحامل استعملوا الفيبينج بلاقوا الجنين يولد أولا قبل وقته، هاي أول شيء.
0: نعم.
1: ولما يولد الجنين بيكون حجمه أقل من غيره، وكمان وجدنا أنه في الأطفال هذولا بأثر على الدماغ عندهم وعلى الرئة، وبكون عندهم التهابات مزمنة أو تعرض أكثر، إنه يصير عندهم ربو أكثر من غير هذول.

0: الأطفال اللي والدتهم ما كانت تستعمل السجائر الإلكترونية.
1: نعم. ختاما دكتور، النصائح اللي تودون توجيهها للأفراد والأسر للوقاية من مخاطر السجائر الإلكترونية؟
0: أول رسالة بدي أتكلم فيها إنه ما تسوق هذه السجائر على أنها آمنة أو على أنها بديل للسجائر العادية. ننصح بعدم استعمالها أبدا، والشباب اللي بيدخنوا بالسجائر العادية وعندهم النية إنهم يتركوا السجائر إنه ما يستعملوا هذا البديل أول خطوة. في عنا هنا في عيادات خاصة بالناس اللي مهتمين بترك السجائر العادية، في عنا علاجات جيدة جدا وبتساعدهم أفضل بكثير من السجائر الإلكترونية.
1: الدكتور مروان أحمد نجيب، رئيس قسم أمراض الرئة بمدينة الشيخ خليفة الطبية، صحة. شكرا لك دكتور.
0: مشكور جدا. شكرا لكم.
1: شكرا.

0: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاته.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: دائرة القضاء أبو ظبي.
11: استوديو أكثر من 30 عاما ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبو ظبي اف ام عبر الانستغرام.
12: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبو ظبي اف ام.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد على 6005512 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.a. طيب تحت رعاية هزاع بن زايد منتدى العين لأعمال المستقبل ينطلق في دورته الأولى 28 سبتمبر بإذن الله تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في مدينة العين. تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل يومي 28 و 29 من سبتمبر 2026 في مركز أدنك العين بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. ويقام المنتدى تحت شعار استثمر طور ازدهر وتتضمن أجندة كلمات رئيسة يلقيها عدد من أبرز صناع القرار والخبراء لاستعراض رؤيتهم في مجالات السياسات والبنية التحتية وتسهيل الوصول إلى رأس المال وتطوير الكفاءات إلى جانب الفرص اللي تتيح الاستراتيجيات الرامية لتعزيز دور منطقة العين في دعم النمو والتنوع والتنويع عفوا الاقتصادي. طيب يعني احنا مستمعينا دائما نذكركم بأرقام التواصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ وليد، إن شاء الله بيتم التواصل معك ومع كل من يرسلوا رسائلهم النصية أو عبر البريد الإلكتروني أو حتى يتواصلون معنا هاتفيا. طيب احنا لأنه وردنا من خلال الإيميل بأني أنا أحاول أتواصل معكم هاتفيا وما يتمرد، دائما أكرر مستمعينا وأنا أتعمد التكرار في كل حلقة أكثر عن مرة بأني أنا أقول الاتصال الهاتفي محصور في توقيت البرنامج. إذا اتصلت من الأثنين للخميس من 10 لين 11:30 راح تلقى بإذن الله

يعني الرد على المكالمات الهاتفية بإذن الله، لأن هذا توقيت البرنامج. بعدها يعني هذا مكان للاستوديو، هذا مكان للبرنامج لتوقيت البرنامج، ما راح تلقى رد على المكالمات الهاتفية، ولكن بإذن الله راح تلقى على الاسمس وراح تلقى على البريد الإلكتروني. ليش؟ لأنه ممكن أن نشوفه في وقت آخر، ولكن المكالمات الهاتفية محصورة في توقيت البرنامج. فإذا اتصلت بعد الهواء أو قبل الهواء فسامحنا يطول لي بعمرك، أو مثلا اتصلت من خلال الويكند سامحنا يطول لي بعمرك، ولكن خلال توقيت البرنامج حتما بإذن الله راح تلقى الرد على المكالمات الهاتفية. طيب، انطلاق أولى جلسات أو جلسات 100 دقيقة مع قائد، انطلقت بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين أولى جلسات مبادرة 100 دقيقة مع قائد، واللي نظمها مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بالتعاون مع المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين لتعزيز التواصل بين الشباب والقيادات والخبرات الوطنية. استضافة الجلسة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات، وأدارها عبد الله سعيد الكعبي نائب رئيس مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشباب العين. وسلطت الجلسة الضوء على دور الشباب في دعم منظومة الأمن السبراني وأهمية تعزيز مشاركتهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانا واستدامة. شهدت الجلسة الإعلان عن مبادرة سفراء العين للأمن السبراني، ثمرة التعاون بين مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ومجلس الأمن السبراني بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في نشر ثقافة الأمن السبراني والوعي الرقمي والمساهمة في إيصال الرسائل التوعوية والممارسات الآمنة إلى مختلف فئات المجتمع في مدينة العين. طيب، أبوظبي تطلق 18 مركبة إسعاف ذكية ومتخصصة ضمن 3 فئات. نظمت دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني يوم أمس في مقر الدائرة الرئيسي حفل إطلاق الجيل الجديد من مركبات الإسعاف الذكية والمتخصصة ودمجها ضمن منظومة مركز العمليات الطبية الموحدة، بما يسهم في تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمرضى منذ اللحظات الأولى. تضم المنظومة الجديدة 18 مركبة إسعاف موزعة على 3 فئات، بواقع 6 مركبات لكل فئة، تشمل مركبات متنقلة لتعزيز الرعاية المتقدمة للحالات الحرجة، ومركبات متخصصة لدعم الاستجابة للحالات المتعلقة بالأمهات والرضع، إلى جانب مركبات مجهزة للتعامل مع احتياجات المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، بما يضمن توفير الإمكانات الطبية والتجهيزات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة كل حالة خلال مرحلة الاستجابة الميدانية. يعني بإذن الله بيكون إن شاء الله هناك 3 فئات لمركبة الإسعاف، مش وحدة موحدة لجميع الحالات ولجميع المرضى، لا، بيكون 3 فئات. الفئة الأولى احنا نتكلم عنها لتعزيز الرعاية المتقدمة للحالات الحرجة، ومركبات متخصصة لدعم الاستجابة للحالات المتعلقة بالأمهات والرضع على وجه الخصوص، وكذلك اللي يعانون، الفئة الثالثة اللي يعانون من السمنة المفرطة. ليش؟ لأن شافوا أن كل يحتاج أو كل له احتياجاته الخاصة والإمكانات الطبية الخاصة بالحالة اللي يتعاملون معها. جميل جميل. ومثل ما قال الدكتور راشد السويدي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، أن الجاهزية والاستباقية والتكامل بين مكونات منظومة الاستجابة هي ركائز أساسية لحماية صحة وسلامة المجتمع، موضحا أن كفاءة منظومة الطوارئ لا تقتصر على سرعة وصول الإسعاف، بل تشمل توحيد جهود الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب والتحرك بكفاءة وفي الوقت المطلوب. طيب، عندنا بعد مستمعين كذلك الداخلية تطلق مبادرة للتوعية بحماية الأطفال. أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل مبادرة توعية تحت شعار بيئة آمنة لعب آمن، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توفير بيئة آمنة للأطفال أثناء اللعب في الأماكن العامة والمناطق المخصصة لهم، وذلك ضمن حملة معا نحو صيف آمن.

أطلقها المركز تزامنا مع الإجازة الصيفية بهدف تعزيز ثقافة حماية الطفل والوقاية من المخاطر وتوعية الأطفال وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة والإشراف المستمر. تركز مستمعين المبادرة على مجموعة من الرسائل التثقيفية أبرزها اللعب في الأماكن المخصصة والآمنة فقط وعدم السماح للغرباء باللعب مع الأطفال وضرورة وجود شخص بالغ برفقتهم في الأماكن العامة. يعني هذه أمانة المستمعين من الأمور المهمة اللي المفترض أن يتولاها الأب والأم قبل أي شخص آخر. أمانة من الأمور المهمة وأعتقد من الأمور اللي حتى الدولة ولله الحمد يعني ملتفتة إليها وعارفة أكيد هذا الأمر البدهي الطبيعي عند الجميع بأن المقبل على الزواج لابد أن يعي ويعرف ويفهم ماهية الزواج نفسها ومدى المسؤولية اللي راح يتحملها خصوصا مع وجود الأطفال. أنت اليوم لما تجيب هذا الطفل إذا إحنا بنتكلم على الشقين الديني والدنيا وإذا أنت بتتكلم عن الشق الديني فهي مسؤوليتك وفرقبتك. الأطفال هذيل اللي أنت جبتهم هم مسؤوليتك وتربيتهم عليك وتحاسب سبحانه عند ربنا سبحانه بتربيتك مدى تربيتك الحسنة لهم مش فيما أدوه أو ما قدموه أو ما يفعلون أو ما يكتسبون من سلوكيات وصفات معينة طالما أن أنت أديت عليك لأن في النهاية كل يشق طريقة في هذه الحياة يعني. ولكن التربية من الصغر كيف أنت ربيته كيف علمته شو علمته كيف كنت معاه يعني جابر متيا الطبيب النفسي يقول للأسف لا يحصل أو لا يحدث الكثير مما كان من المفترض أن يكون يعني أحيانا الأب ممكن أنت لما تكلمها أو الأم لما تكلمها تقولك والله أنا ما قصرت فيه أو أنا ما قصرت معه شريت له سويت له عطيته وديته جبته كان يبي فلوس عطيته يبي يروح للألعاب وهو صغير شريت له كل شيء يباه تليفونات غيرها من السيارة اللي كان يباها حطيته تحت ريله. ولكن قبر متى يقول تحصل أشياء كان لا تحصل أشياء كان من المفترض أن تكون يعني أنت ما سويت أشياء كان المفترض أنك أنت تسويها ولهذا أثر على سلوكيات الطفل مستقبلا. يعني أنت مثلا ما اهتميت أو ما عطيته من وقتك أو ما كنت تخصص له في يومك مثلا وقت معين محدد تقعد معاه تأخذ وتعطي وياه تبين له مدى أهميته عندك أنت كأم أو كأب تسولف معاه تشوف شو اللي محزنه شو اللي مزعله شو اللي مفرحه تشاركه الأحزان والأفراح كذلك تحاول أنك أنت تساعده في هذه الأشياء. هذا بالنسبة للطفل شيء كبير ترى. ولكن البعض يشوف بأن التربية أني أنا أشتري له أني أنا أسوي له أني أنا ما أقصر عليه في ملبس أو مأكل أو مشرب. هذه ضرورة هذا حق واجب أساسا. ولكن إحنا قاعدين نتكلم عن أمور أخرى يحتاجها الطفل مثل مثلا المبادرة هذه تركز على ضرورة وجود شخص بالغ برفقته في الأماكن العامة. هذه المفترض أنها هي أصلا تكون من الأمور البدهية عند الوالدين بأني أنا ما أخلي ولدي أو بنتي يروحون لأماكن عامة خصوصا إذا كانوا صغار السن إلا وأنا أكون معاهم. أنا أكون معاهم أخوهم الكبير يكون معاهم أمهم تكون وياهم ما أخليه يروح بروحه. ليش؟ عند أهل عند أسرة حتى وإن كان لي لعب حتى وإن كان لي تمشاية حتى وإن كان لي فسحة أنا أكون معاه. اليوم الأسرة هي مكملة لبعض وإذا أنا اليوم ما أشوف أخوي أو أبوي رحمة الله عليه أو أمي معاي كطفل كأبن شو غرض الأسرة؟ الأسرة هي بس أني أنا أقول هذا هذه أمي وهذا أبوي وهذا أخوي وهذه أختي. لا إحنا نكون مع بعض في السراء والضراء في أمور تفاصيلية يومية جميلة جدا جميل جدا أني أنا ألقاها ألقى حد من أهلي معاي. فهذه من يعني سبحان الله هي من واجبات الأسرة ولكن البعض يحتاج إلى التفاتة ويحتاج إلى يعني سبحان الله أذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. تولي هذه المبادرة مستمعينا ووزارة الداخلية أهمية قصوى لحماية الأطفال من المخاطر والإساءة وتعتبرها أولوية استراتيجية لبناء مجتمع آمن ومستقر مؤكدة على أهمية سلامة الأطفال كما توفر الوزارة قنوات مباشرة للإبلاغ عن أي حالات إساءة أو استغلال عن حوادث الأطفال المختلفة.
تدعو وزارة الداخلية إلى عدم

رقم التردد في الاتصال على الخط الساخن لحماية الطفل على الرقم 116111 على الرقم الخط الساخن لحماية الطفل. الاتصال مستمعينا على الرقم 116111 والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية لحماية الطفل www.moi-cpc.gov.ae والبريد الإلكتروني moi.gov.ae وتطبيق كذلك حمايتي.

ليس كل تأخير على الطريق سببه الازدحام. أحياناً تبدأ الحكاية بخلل بسيط لم يلفت الانتباه، أو إطار أنهكه الاستخدام، أو فرامل المركبة التي شارفت على الاستهلاك التام. لكن أحداً لم ينتبه إلى هذه التفاصيل. رحلة كان يفترض أن تبدأ بابتسامة تحولت إلى انتظار طويل على جانب الطريق، أو أن أسرة

0: في السفر براً المسافات الطويلة على المركبات تفاجئ المستخدمين، لذلك لابد من خطة للسلامة الأولية مسبقاً واحترام ما قد تفرضه الظروف. حينما ترتفع درجات الحرارة لا تختبر المركبة وحدها، بل يختبر السائق كذلك. القيادة في ساعات الصباح الباكر أو بعد انكسار حرارة النهار تقلل نسبياً من الإجهاد وتحافظ على التركيز وتمنح الطريق مساحة أكبر للأمان. النتيجة دائماً تشبه بدايتها، حين تستعد جيداً تصل مطمئناً، وحينما تتجاهل التفاصيل أو تقول عادي لربما يتحول أبسط مشوار إلى قصة لم تكن أبداً ترغب في خوضها. صيف آمن يبدأ بالأساس قبل أن تشغل مركبتك. لبرنامج استوديو واحد، هيثم حمدان.
1: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبوظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.
2: دائرة القضاء أبوظبي.
3: استوديو واحد، أكثر من 30 عاماً ونحن في خدمتك، مستخدمين خبرتنا الطويلة في التعامل مع موضوعك، فساهم معنا بدورك الفاعل وطرحك الهادف عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.
4: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

حياكم الله مستمعينا، نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-2222، الرسائل النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. أبو ظبي للغة العربية 57 مصور يتنافسون في الصورة شاهد. استقبل مركز أبو ظبي للغة العربية مشاركات 57 مصور من 24 جنسية ضمن الدورة الأولى من مسابقة الصورة شاهد اللي اتخذت من قصر الحصن محورا لها، على أن يعلن عن أسماء الفائزين خلال الدورة 35 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب المقرر إقامتها من 13 إلى 18 من سبتمبر 2026. أطلق المركز المسابقة لترسيخ حضور الصورة في مشروعه الثقافي وتعزيز دور الوسائط البصرية في دعم صناعة النشر وتطوير بنية المحتوى العربي الحديث. تسعى الصورة شاهد إلى توسيع آفاق المحتوى عبر توظيف الصورة أداة للتوثيق والتعبير، بما يثري السردية الثقافية الإماراتية ويمنحها أبعادا أكثر رحابة. أبو ظبي ودبي تتصدران قائمة أكثر الجولات السياحية رواجا بالشرق الأوسط. اختار المسافرين الدوليين أبو ظبي ودبي ضمن قائمة أكثر التجارب والجولات السياحية المفضلة على مستوى الشرق الأوسط للعام 2026، لتستحوذ على المراكز الأربعة الأولى تبارك الله من ضمن القائمة اللي تضم 7 تجارب في دول مختلفة بحسب تصنيف منصة تريب أدفايزر المتخصصة في شؤون السفر والسياحة للوجهات المفضلة وفقا لخيارات المسافرين. يأتي مستمعين اختيار تلك القائمة من خلال رصد اختيارات المسافرين واللي شاركون آرائهم وقصصهم حول وجهات السفر، بالتالي تمنح الوجهات اللي حصلت على العدد الأكبر من التقييمات والآراء الإيجابية جائزة الأفضل من خيارات المسافرين. طيب نشوف كذلك خبر الهيئة العامة للطيران المدني تحصل على آيزو إدارة الذكاء الاصطناعي. حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على شهادة آيزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي.

لتكون بذلك من أوائل الجهات الوطنية المنظمة للطيران في العالم الحاصلة على هذه الشهادة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارته بصورة آمنة ومسؤولة. يقول سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: يأتي هذا الإنجاز انسجاما مع توجهات دولة الإمارات إلى تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، ووضع أطر مؤسسية واضحة تضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة. تمثل هذه الشهادة محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو تطوير نهج متكامل لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز كفاءة منظومة الطيران المدني ويدعم الاستخدام المسؤول والفعال لهذه التقنيات، ويسهم كذلك في إدارة المخاطر المرتبطة بها والاستفادة المثلى من الفرص اللي توفرها. كذلك أبوظبي وجهة عالمية تتصدر مؤشرات الأمان وجودة الحياة، ما شاء الله تبارك الله. ترسخ أبوظبي مكانتها كواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والاستثمار، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الأمن وجودة الحياة والبنية التحتية المتطورة والاقتصاد المتنوع والخدمات الذكية، ما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال ويجعلها نموذجا عالميا للمدن المستقبلية. تواصل الإمارة تحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية بالتزامن مع نمو سكاني متسارع، وتوسع في المرافق المجتمعية واستثمارات نوعية في التعليم والثقافة والتكنولوجيا، ما يعكس رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها. طيب، في آخر خبر مستمعين لنا اليوم قبل الختام، الصحة تنال شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل. نالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية المستوى الذهبي الريادي كأول جهة في القطاع الصحي بالدولة تحصل على هذه الشهادة من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية. يعكس الإنجاز نضج المنظومة المؤسسية للوزارة وقدرتها على استشراف المتغيرات وتعزيز سرعة الاستجابة لها، إلى جانب إدارة التحولات بكفاءة وفق منهجيات عالمية متقدمة، ما يدعم تنافسية حكومة دولة الإمارات وريادتها في تبني أفضل الممارسات المستقبلية. معاكم مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشكركم أكيد على حسن الإنصات والمتابعة والمشاركة الهادفة، سواء عبر التواصل بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو البريد الإلكتروني كذلك. بإذن الله مستمعينا موعدنا يوم الأثنين القادم من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات، ربي حفظها دائما وأبدا من كل شر وسوء، وعبر أثير أبوظبي FM. نلقاكم إن شاء الله على خير. تحيات جاسم محمد، أحمد العبيدلي، سارة بالرباع، علي سبت، كوثر أحمد، في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: تغلب على حرارة الصيف في سنو أبو ظبي فيري مول مقابل 99 درهم فقط. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة remall.ae أو snowabuظبي.com.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. يجتمع مجلس إدارة مجموعة موانئ أبو ظبي غدا الجمعة لمراجعة عرض الشراء النقدي الاختياري المشروط المقدم من شركة العماد عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم المصدرة والمدفوعة لمجموعة موانئ أبو ظبي. أعلن أسبوع أبو ظبي المالي الذي يستضيفه أبو ظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها من 7 إلى 10 من ديسمبر 2026 تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. أعلن معرض الشرق الأوسط للطاقة إطلاق المخطط الكامل لأرضية المعرض في نسخته 50 مع تأكيد مشاركة 1528 شركة عالمية في قطاع الطاقة كجهات عارضة، وذلك من 1 إلى 3 من سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوريا الشقيقة لدى الدولة الاستعدادات لتنظيم بعثة عمل إلى العاصمة سيئول من 23 إلى 30 من أغسطس الجاري بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري. أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية راكز أن عدد الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها بلغ 50,000 شركة في خطوة تعكس تنامي جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

كل لحظة أجمل مع بوظبي اف ام. احيانا افكر وافكر وافكر الى متى عزمي بالاشواق جامح جامح

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة بشكل غير مسبوق على إيران، مشيرا إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. قال مسؤول في الناتو إن الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على تقارير بشأن دراسة إيران مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 8 أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم، وألحقت أيضا أضرارا بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات استمرار التشرذم المؤسسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة دفع العملية السياسية قدما نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة. فعلت الصين استجابة طوارئ من الدرجة الرابعة للعواصف الرعدية في ظل توقعات بتعرض مناطق واسعة في جنوب وشرق البلاد لأحوال جوية قاسية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبو ظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء. أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

0: جب الغاية ولا جب الغاية ما من أظامن.
1: أبوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة أندراش باكا رئيس المجر بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلاده. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارين الإمارات ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر بذكرى يوم التأسيس. تحت رعاية هزاع بن زايد، اقتصادية أبوظبي تنظم منتدى العين لأعمال المستقبل. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة أندراش باكا رئيس المجر بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة المماثلتين إلى معالي بيتر مجر رئيس وزراء المجر. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا في شأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة، وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقض و19 قاض استئنافي أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في المنطقة، مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. التفاصيل في التقرير التالي.
2: تحت شعار استثمر طور ازدهر، يجمع منتدى العين لأعمال

0: مستقبل صناع القرار والمستثمرين والقطاع الخاص لاستكشاف فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي في منطقة العين، ويسلط المنتدى الضوء على السياسات والبنية التحتية وتسهيل الوصول إلى رأس المال وتطوير الكفاءات، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات رئيسة أبرزها الزراعة والتعليم العالي والسياحة والتصنيع المتقدم. وتعكس المؤشرات زخماً اقتصادياً متنامياً في المنطقة، إذا ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في العين 58% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، منتداً يضع الإمكانات والفرص على طاولة واحدة ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار وصناعة مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً وازدهاراً.
1: خلال اتصال هاتفي بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي عمر بولا إسكابار وزير خارجية جمهورية كولومبيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما هنأ سموه معالي عمر بولا إسكابار بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية كولومبيا، معربا عن تطلعه إلى العمل معه بما يسهم في تحقيق مزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون بين البلدين. وأعرب سموه عن خلص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، مؤكدا تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا حكومة وشعبا. وبحث الجانبان عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر في شأنها. ننتقل إلى الأخبار الدولية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
2: عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبويه ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة بشكل غير مسبوق على إيران، مشيرا إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. قال مسؤول في الناتو إن الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على تقارير بشأن دراسة إيران مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 8 أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم، وألحقت أيضا أضرارا بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات استمرار التشرذم المؤسسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة دفع العملية السياسية قدما نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة. فعلت الصين استجابة طوارئ من الدرجة الرابعة للعواصف الرعدية في ظل توقعات بتعرض مناطق واسعة في جنوب وشرق البلاد لأحوال جوية قاسية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر بذكرى يوم التأسيس. تحت رعاية هزاع بن زايد اقتصادية أبوظبي تنظم منتدى العين لأعمال المستقبل. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
3: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسهادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: يعيش.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً مع الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك.

0: بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
1: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالأبليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
0: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق، أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
1: دامتشي. أوكي الموضوع في هدية يا حلاتك.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية، أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تهنئة إلى فخامة أندراش باكا رئيس المجر بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلاده. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وذلك من 13 إلى 18 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارين الإمارات ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 من 28 من أغسطس وحتى 6 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.

0: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
1: عليك بطاقة إيان موني.
0: كيف يعني؟
1: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
0: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
1: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
0: ممتاز،
1: سافر بذكاء مع بطاقة إي أند ماني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

0: استمتعوا بأجواء منعشة مع العائلة والأصدقاء في سنو أبوظبي في ريم مول لفترة محدودة. احصلوا على تذكرة الصيف مقابل 99 درهم فقط، واستمتعوا بدخول غير محدود إلى الألعاب مع قفازات فلس مجانية وخدمة استئجار خزانة. اهربوا من حرارة الصيف واستمتعوا بتجربة ثلجية مليئة بالمرح في قلب العاصمة في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة ريم مول.ae أو snowabuظبي.com.
1: حبيبي.

city.

0: لك.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أفريقيا الوسطى في ضحايا انهيار منجم في منطقة زامبوية ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص. رحبت مملكة البحرين بنجاح جهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، والتي أسفرت عن إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى تضمنت 206 أسرى من الجانبين، معتبرة ذلك خطوة إنسانية إيجابية وبناءة تسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء حرب اقتصادية وفرض عزلة بشكل غير مسبوق على إيران، مشيرا إلى عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. قال مسؤول في الناتو إن الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على تقارير بشأن دراسة إيران مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا. قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 8 أشخاص على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم، وألحقت أيضا أضرارا بمباني وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الأمنية وتداعيات استمرار التشرذم المؤسسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة دفع العملية السياسية قدما نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة. فعلت الصين استجابة طوارئ من الدرجة الرابعة للعواصف الرعدية في ظل توقعات بتعرض مناطق واسعة في جنوب وشرق البلاد لأحوال جوية قاسية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

لنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. يجتمع مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي غدا الجمعة لمراجعة عرض الشراء النقدي الاختياري المشروط المقدم من شركة العماد عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة للاستحواذ على ما يصل إلى 100%

0: من الأسهم المصدرة والمدفوعة لمجموعة موانئ أبو ظبي. أعلن أسبوع أبو ظبي المالي الذي يستضيفه أبو ظبي العالمي الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها من 7 إلى 10 من ديسمبر 2026 تحت شعار مجتمع رأس المال قوة تدفعها الشراكات. أعلن معرض الشرق الأوسط للطاقة إطلاق المخطط الكامل لأرضية المعرض في نسخته 50 مع تأكيد مشاركة 1528 شركة عالمية في قطاع الطاقة كجهات عارضة، وذلك من 1 إلى 3 من سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوريا الشقيقة لدى الدولة الاستعدادات لتنظيم بعثة عمل إلى العاصمة سيئول من 23 إلى 30 من أغسطس الجاري بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري. أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية راكز أن عدد الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها بلغ 50,000 شركة في خطوة تعكس تنامي جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين من مختلف الأسواق العالمية. ختام الموجز الاقتصادي، قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
1: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
2: خير الإحسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة المباشرة من برنامجكم خير الإحسان. يقول الله تعالى سبحانه في كتابه العزيز: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن يكون للإنسان في هذه الحياة أثر طيب، وأن يترك خلفه دعوة صادقة ويدا امتدت بالعطاء وقلبا شعر بحاجة إنسان فبادر إلى نجدته. تبقى الصدقة بابا واسعا للخير ووسيلة يعبر بها الإنسان عن رحمته وإحساسه وإيمانه بأن ما عند الله أبقى وأعظم. ربما تكون صدقتك هذه الصغيرة سبب في فرحة إنسان أو تفريج كربة أو علاج مريض أو إطعام محتاج، وربما يكون هذا العطاء القليل في أعيننا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأجمل ما يملكه الإنسان هو أن يعطي وهو قادر، وأن يزرع الخير حيثما استطاع، وأن يجعل من ماله ووقته وكلمته طريقا إلى قلوب المحتاجين. وفي برنامجنا هذا أيها الكرام نفتح معا أبوابا من الأمل، ونستمع إلى قصص وحالات تحتاج إلى وقفة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة. وتذكروا دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. باسمي وباسمكم أيها الأفاضل الكرام أينما كنتم، أرحب بممثل جمعية الإحسان الدكتور معين عباد علي.
4: يا مرحبا وسهلا،
3: يسعد مساك أبو زايد.
4: الله يسعد أيامك. كيف حالك عزيزي؟ أبشرك برحمة الله،
3: أسبوع إن شاء الله جديد وإن شاء الله مليء بالإنجازات
4: بإذن الله تعالى.
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
4: الله يكرمك.
3: والتحية موصولة لمخرجنا المبدع الأستاذ محفوظ أبو عيدة وفايز، فائز إن شاء الله في الدنيا والآخرة. شكرا على طيبك ولطفك، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. ونعطي الميكروفون لأبو زايد أخونا وحبيبنا حتى يحدثنا اليوم عن الحالات والأرقام المستهدفة، وإن شاء الله وإياكم أيها الأفاضل الكرام درهما على درهم نستطيع أن نصل ونسكر هذه الحالات كلها إن شاء الله.
4: تفضل. بإذن الله تعالى، في البداية أشكرك دكتور على الكلمة التي تناغمت فعلا بمعاني العطاء، الكلمة الجميلة التي أقول اختصرت كلمات واختصرت حتى مفاهيم كثيرة ومصطلحات. قيمة العطاء ليست بسيطة، قيمة العطاء قيمة لكل إنسان من يستطيع

0: يستطيع أن يزرع فعلا العطاء في حياته وحياة الآخرين
1: وهو قادر
0: سوف يستطيع بإذن الله تعالى مع القادر له الله سبحانه وتعالى أن يغير كذلك حياته
1: إن شاء الله.
0: جميل جميل لما تكون مثل هذه البرامج المجتمعية البرامج الرائعة يعني خاصة يعني جمعية الإحسان الخيرية ببرامجها كذلك بمشاريعها بكثير من الأشياء التي زرعت في أكثر من 30 سنة على هذا المنوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الإدارة لما يحب ويرضى. نسأل الله ذلك. مسينا عليك دكتور حبيب قلبي ومسي كذلك على محفوظ أبو فايز اليوم بإذن الله تعالى تكون حلقة فائزة. ونمسي كذلك على أصحاب القلوب الجميلة أصحاب الأيادي البيضاء المستمعين. اليوم عندنا دكتور حالتين بإذن الله تعالى. الحالة الأولى لربة منزل تعاني من فشل كلوي مزمن وقد أثقلت عليها يعني سبحانك ربي القيم المالية اللي عليها والتكاليف العلاجية على أسرتها. هي اليوم بحاجة إلى جلسات غسيل كلوي منتظمة وهي كذلك اليوم محتاجة إلى أهل الخير لمساعدتها. المبلغ اللي محتاجينه عشان تنطلق في هذه الرحلة 33,000 درهم.
1: نعم.
0: الحالة الثانية كذلك لرب أسرة متعسر في سداد تكاليف ولادة زوجته.
1: نعم.
0: الجميل لما تسمع يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة اعلم يعني أنه وصل إلى أن الفرح لديه لم يكتمل. لديه ابن ويحتاج أن يجهز أوراقه ويجهز معاملاته ويجهز كل شيء. التكاليف هذه الولادة اللي كانت سبحان الله هم على قلبه في وقت الحمل وهو كيف يرتب مواضيع زوجته ويرتب موضوع ابنه الجديد اللي جاي يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة بالوقوف معه خاصة في هذه الظروف اللي يمر فيها. 11,300 درهم هذه قيمة بس التكاليف ولادة الزوجة. على 800-106 بالاتصال أو عن طريق الواتساب وكذلك لا ننسى عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو. ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898. الجمالية اليوم يا دكتور لما نشوف يعني مرات لما نقف خاصة في الأيام اللي مضت عندنا كثير من الحالات اللي احنا نشوفها فيها حالة أم حالة ولد حالة أب لو تلاحظ أنها كلها تندرج على مفهوم الأسرة.
1: صحيح.
0: والألم مش ألم واحد يعني مثل هذه ربة المنزل مش الألم فيها، الألم فيها وفي عيالها في أهلها في البيت كله.
1: صحيح.
0: لاحظ حتى كذلك رب أسرة وكذلك يعني تعسرت أمورها المادية أصبحت سبحانك ربي قدوم هذا المولود الجديد في حياته أفرحه لكن أدخله سبحانك ربي في دوامة وفي دهاليز المسؤولية. في اليوم أنا أقول هنيئا لمن يسعد هذه الأسرتين، هنيئا لمن يقدم اليوم حتى لو القليل القليل لأن في النهاية أي شيء أنت تقدمه هو لله سبحانه وتعالى
1: وهو في ميزانك. يعني
0: نعم سبحانه
1: ما أجمل أن يترك الإنسان يعني من ماله من قدراته من علمه من شيء للناس فيترك فرحة ويترك استفادة ويترك يعني أجر أيضا كبير في صحيفته عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني هنا يعني أريد أن أركز على الحالة الثانية يمكن يا أبو زايد الله يجزاك الخير اللي هي هذا رب الأسرة المتعسر هذا ينتظر هذا الابن ولكنه تفاجأ بأنه يعني سبحان الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوجوهم فقراء
0: يغنيهم الله
1: يغنيهم الله من فضله.
0: سبحان الله.
1: فيعني جميل أن نشعر مع العائلات والأسر خصوصا نحن في عالم في عام الأسرة.
0: سبحان الله دكتور يعني موقف هذه الأسرة يعني كان موقف أنا ما أنساه لحد الأخوة قال لي أنا أموري كلها طيبة لكن يقول يعني أنا زوجتي إقامتها منتهية ومش قادر أجددها والحين هذا مولودي الأول جاي وأنا شو أسوي كيف وكيف
1: يعني
0: والله يا أخواني معسر أموره. والله يا أخواني دولة الإمارات هي دولة الأمان.
1: نعم.
0: دولة الرحمة
1: اللهم لك الحمد.
0: والله العظيم أحد الأخوة جزاه الله خير قال لي أبو زايد خله يروح أنا عندي بيت في الإمارة الفلانية
1: خله
0: يسكن فيه ويروح المستشفى الحكومي الفلاني.
1: نعم.
0: وإن شاء الله تعالى ما بيقصروا معاه الأخوة والأخوات.

0: البيت جلس 10 أيام، ولدت الزوجة وطلع الولد واندفع قيمة الولادة وتعدلت أموره وجهز إقامته وطلع له، يعني اللي بقوله
1: إمارات
0: هذا اللي بقوله. الحين شوف نفس السالفة رد يقول لي الولد بعد عمره، يمكن يعني سبحان الله حتى سمى الولد على اسم الشيخ سيف بن زايد، الله لأنه عمره. يحب هذا الإنسان، يقول لي أبو زايد أنا أحب هذا الإنسان،
1: الله يحفظه إن شاء الله.
0: الحين يقول لي جاني الحمل الثاني ولد، قلت الله يوفقه، قال والله ما سمي إلا باسم الشيخ محمد بن زايد. اللي بقول له إحنا الحمد لله، يعني لما أشوف مثل هذه الحالات هي رحمة والله من رحمات الله سبحانه وتعالى، نجعل هذا البلد آمن رحمة. إحنا لما نرحم هذه ربة المنزل اللي الحين تعاني من فشل كلوي تحتاج إلى غسيل، اليوم 33,000 مش مبلغ إنها اليوم بتسد ديونها، ولا مبلغ إنها اليوم بتسد حاجتها، أو اليوم والله هذه رسوم أو شيء، لا لا لا، هذه كلها علاجها، يعني بمختصر حياتها. اليوم هي مش قادرة تسوي الغسيل، اليوم ظروفها كسرتها، اليوم يعني اللي قادرة تقدمه قدمته، هذا رب الأسرة الحالة النفسية اللي كان يمر فيها، والحين سبحانك ربي ولدت زوجته ورخصوا زوجته ورجع بيته
1: سبحان الله.
0: إيه بس عليك ترى التزامات، حاضر. اليوم الجمعية الإحسان هي تريد أن ترسل رسالة بأن الإحسان منك وفيك، والإحسان اليوم اللي يطلع هي مو دلالة على رسالة معينة بس فقط، لا لا لا، والله رسالة إنسانية فقط. واليوم أنا أقول هنيئا فعلا لمن يكون بصمة من بصمات الإنسانية.
1: الله يجزاك الخير أبو زايد على الكلام الطيب. يعني سبحان الله، يوم نتكلم عن التكافل المجتمعي في دولة الإمارات، فحدث ولا حرج بفضل الله سبحانه وتعالى، الجمعيات الخيرية في دولة الإمارات وصل بفضل الله سبحانه وتعالى خيرها وصل يعني إلى دولة الإمارات، إلى المستوى الإقليمي، إلى المستوى العالمي، تجدهم دائما أول الناس في الخدمة وفي تقديم المعونة وفي تقديم ما يستطيعون من أشياء حتى يعني تسهل حياة الآخرين، وهذه رسالة تمضي عليها دولة الإمارات.
0: الحمد لله. الحمد لله، لأن سبحانك ربي، اللي بقوله لكل إنسان، أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا؟ ما خلقنا الله عبثا، والله العظيم ما خلقنا عبثا.
1: ما هي تنبع من الإيمان،
0: من الإيمان نعم. ذاك الإنسان اليوم لما إحنا نعرف قيمة الإنسانية في حياتنا، دكتور خلينا نكون واقعيين، يكفي لما نقول إحنا مرات إحنا نبحث على النعم الجميلة اللي في حياتنا،
1: لا تعد ولا تحصى.
0: نعم. تخيل لما كان إبراهيم عليه السلام،
1: نعم،
0: شو كان أمنية حياته؟ إنه كان أبوه
1: يسلم
0: فقط. نعم. تخيل كذلك نوح عليه السلام،
1: نعم، ولده كنعان.
0: نعم. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يريد عمه،
1: نعم،
0: لكن الله أبى، وجد كذلك، لكن الله أبى، لكن الله جعلني وجعلك دكتور وجعل كل المستمعين مسلمين بدون سؤال.
1: اللهم لك الحمد.
0: أعطانا ما لم يعطي إبراهيم في ابنه عليه السلام،
1: الله
0: ولم
1: الله.
0: يعطي نوح في ولده،
1: جميل،
0: ولم يعطي محمد النبي صلى الله عليه وسلم في عمه
1: صلى الله عليه
0: وجده. وأنا أقول لك لكل إنسان سبحان الله، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وجميل لما نشكر الله بنعم الله
1: قولا
0: وفعلا
1: وعملا.
0: وذلك الإنسان اليوم أنا قدامي رزق أعطاني الله سبحانه وتعالى، وقدامي حالتين، حالة أم وهي أمنا، وحالة أب هو أبونا، ومحتاج أن احنا نقف وياهم. وبإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، من خلف هذا المنبر الإعلامي الجميل وبرعاية فعلا من جمعية الإحسان الخيرية، بنصل بإذن الله تعالى على الإحسان على رقم 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ولا ننسى كذلك الرسائل النصية SMS، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898، قيمة الرسالة 100 درهم.
1: الله يجزاك الخير أبو زايد، فعلا يعني من خلال هذه المنصة تكون عارف أيها المتبرع أو أيتها المتبرعة الأفاضل بأن هذه الأموال تمر عبر القنوات الصحيحة والقنوات المرخصة من دولة الإمارات، وهذه الحالات اللي تسمعونها اليوم معانا هي حالات حقيقية موجودة في دولة الإمارات مرت عبر هذه القنوات. وهذا البرنامج هو بإذن الله حلقة الوصل ما بينكم أنتم أيها الكرام الأفاضل المتصدقين إلى هؤلاء المحتاجين.

0: جميل جدا أن الإنسان يعني يكون ويعلم ويؤمن بأن الصدقة رفعة.
1: صحيح.
0: حينما تتصدق أنت ترتفع عند الله سبحانه وتعالى وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة أنها برهان.
1: برهان نعم. ووصل رسالة فعلا. لما نتكلم على موضوع الصدقة دكتور بقارن لك إياه بمعنى الدنيا. الدنيا اللي إحنا سبحان الله نتنافسها
0: واسمها الدنيا.
1: الدنيا هي دنية سبحانك ربي. جاء عمر بن الخطاب في يوم من الأيام يزور أبو عبيد الجراح.
0: نعم.
1: دخل بيته وما لقى شيء عند عبيد الجراح أبو عبيدة إلا سبحان الله يعني ولا شيء إلا في أثاث بسيط، سيف معلق، كيس فيه شعير.
0: أعتقد أبو عبيدة بن الجراح هو أمين الأمة. صحيح.
1: أيوه نعم. فلاحظ ولم يجد شيء يعني يقدمه أبو عبيد الجراح لعمر بن الخطاب.
0: سبحان الله.
1: إلا كسرة خبز.
0: إلا كسرة خبز.
1: تحجب عمر بن الخطاب فقال له يعني لما شاف أبو عبيد الجراح أن سبحان الله يعني العجب في عيون عمر بن الخطاب بن الحال، فقال كلمة جميلة، قال إنما هي أيام ونمضي لا تحزن. فهنا بكى عمر، قال يعني غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة.
0: عمر يقول.
1: عمر يقول.
0: الله أكبر.
1: غيرتنا الدنيا.
0: عمر الذي يقول غيرتنا الدنيا. نحن شو نقول؟
1: ولا شيء. يعني سامحني على الكلمة. يعني لما قال إنما هي أيام ونمضي لا تحزن.
0: الله أكبر.
1: هذه حالنا إحنا اليوم فعلا، هي أيام حياتنا، هي عبارة أعمارنا هي أيام. قبل 6 شهور كنا نتكلم وإحنا نودع رمضان.
0: نعم. صحيح.
1: نذكر. الحين ما بقى شيء، 6 أشهر باقي تقريبا
0: حق رمضان.
1: حق رمضان.
0: اللهم بلغنا رمضان
1: يا رب يا رب. فاليوم الحمد لله احنا اليوم دكتور نعيش في تحدي مع النفس، لكن اللي ابى اقول لك اياه
0: نعم
1: ان الانسان لازم يكرر هذه الآية، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، لانها سؤال لك انت. ولا تخاف اذا كنت انت حزين وكنت انت مهموم وكنت أنت تعاني من أشياء، ترى ما خلقك الله عبث. اسأل نفسك هذا السؤال، واسأل نفسك لما اليوم الله سبحانه وتعالى يجعلك أنك أنت اليوم
0: سبب
1: في تغيير هذه الحياة. كانت من الأخوات يعني جزاها الله خير، واحدة من الأخوات يعني نحسبها والله حسيبها ونزكي الله أحد، تقول بوزايد كنا طالعين من دبي وجايين أبوظبي، فإحنا نتضارب على منو اللي يلا اللي بيشغل الإذاعة، منو اللي بيشغل، شو نختار من الإذاعات، نختار من الأغاني كذا. فقالت سبحان الله، فإحنا شغلنا فشفنا طلعتنا أنت ومعك الدكتور موسى وتتكلموا. فقالت هم علينا السكون. فقلت سبحان الله، إحنا من دخلنا دبي على أبوظبي قصدي اشتغلت الإذاعة وعرفنا أنها رسالة لنا ان احنا نشارك في هذا البرنامج.
0: الله يجزاه الخير.
1: وبشرك الكل شارك
0: ما شاء.
1: فهي اليوم
0: الكل معاه في السيارة.
1: الكل في السياره شارك
0: ما شاء الله تبارك.
1: فهذه دلت فعلا على ان الله سبحانه وتعالى ييسرنا امور الحياه مش لاجلنا فقط وكذلك لغيرنا.
0: صحيح.
1: فانظر نفسك على 800-16 بالاتصال او عن طريق الواتساب. ربة منزل تعاني من فشل كلوي، تحتاج الحين إلى جلسات غسيل كلوي منتظمة، وهي تناشد أهل الخير. 33,000 درهم. ورب أسرة متعسر في سداد تكاليف ولادة زوجته، واليوم هو كذلك يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، لأن اليوم هو محتاج أن يكمل فرحته بولده اللي كان حاضر. 11,300 درهم على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا زايد.
1: يا رب.
0: وتعالوا أيها الكرام لنفتح رصيد جديد مع الله سبحانه وتعالى. تعالوا في هذه اللحظات، في هذه الساعة التي تأتيكم على الهواء مباشرة، أن نحاول أن نسعد هذه الأسر اللي موجودة بيننا نحن اليوم في دولة الإمارات. كم عظيم الشيء هذا أن اليوم نقف مع هؤلاء الناس، واللي ما يقدر ترى سبحان الله يعني هناك الدعاء. الدعاء من أجمل الأشياء التي شرعها الله سبحانه وتعالى العبادة. تعالوا نفتح الرصيد، تعالوا اليوم أيها الأفاضل الكرام لنفتح الأبواب على مصراعيها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتعالوا أيها

0: كرام الأفاضل، لنبدأ هذه الرحلة معاكم وهذه المنافسة بدرهم، بعشرة، بمئة، بألف، بعشرة آلاف، باللي نقدر عليه نساعد هذه الأسر. لأن اليوم حينما يعني نرصد هذه الحالات ونقدمها لكم أيها الكرام، اعلموا أن إن شاء الله هذه الحالات يعني أجرها على الله سبحانه وتعالى، ولكم الأجر العظيم أيضا عند الله في أن صحائفكم تكون من الصحائف إن شاء الله البيضاء، التي يعني يكون فيها الخير ويكون فيها السعادة والفرحة. أبو زايد، نحن نريد بعد إذنك أن نذكر بالحالات بعد مرة ثانية
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. اليوم مثل ما ذكر الدكتور
0: أرقام التلفونات
1: بإذن الله تعالى. الله يسعدك. سبحان الله، اليوم تبارك الرحمن حالتين، وهذه الحالتين يعني فعلا مثل ما القلب يتحدث، يعني في النهاية ربة منزل والثاني رب أسرة. في اليوم هاي ربة المنزل تعاني من فشل كلوي مزمن، وقد أثقلت عليها التكاليف. اليوم هي محتاجة إلى جلسات كلوي ومنتظمة، وتناشد أهل الخير وكذلك أهل القلوب الرحيمة. والحالة الثانية دكتور لرب أسرة متعسر في سداد التكاليف ولادة زوجته، يناشد اليوم أصحاب القلوب الرحيمة ويناشد كذلك أصحاب الأيادي البيضاء بالوقوف معه. 11300 درهم على 800 16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك عن طريق الرسائل النصية 4898، سواء كان بالاتصال سواء كان اتصالات أو دو. اليوم سبحان الله دكتور، لما الإنسان ينظر في أول صورة، في صورة البقرة،
0: نعم،
1: في سؤال جميل قال الله سبحانه وتعالى فيه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هني لما أنا أسمع هذا السؤال أسأل نفسي أمام هاي الحالتين، أليس الله بقادر على أن يشفيهم؟ قادر،
0: قادر، لا إله،
1: أليس الله قادر أن يقضي حوائجهم؟
0: وإذا مرضوا فهو يشفين، لا إله إلا الله،
1: قادر. فلكن الجمالية نحن نزرع هذا السؤال في أنفسنا، بما أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فالله سبحانه وتعالى اليوم يوجهني أني أكون ذلك الشيء الذي بإذن الله تعالى سوف يكون سببا في إعادة الحياة للناس المرضى أو الناس اللي سبحانك ربي تعيش الآلام. فهي رسالة لكل إنسان اليوم، ما الذي تقدمه أنت؟ تراك أنت تقدمه لنفسك. اليوم اللي أنت محتاجه دكتور مش محتاج شيء كبير، لا، أنت محتاج أنك تقف مع نفسك فقط. تعرف اليوم سبحانك ربي دكتور، لما الله سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فلذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك آية جميلة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اليوم يعني الله سبحانه وتعالى جل شأنه وصف في عباده الصالحين، كذلك في آية جميلة قال: أولئك يسارعون في الخيرات.
0: أولئك،
1: أولئك
0: يعني
1: تأكيد
0: يصفهم،
1: يصفهم يعني. نعم، وهم لها سابقون. شوف كيف يعني يتسابقون حتى في الخير. وذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. شوف، وقال الله سبحانه وتعالى كذلك: والذين يؤتون ما أوتوا وقلوبهم وجلة،
0: وجلة،
1: وجلة، خاشعة،
0: يعني ينفق وهو مؤمن. نعم، وهو خائف، وهو
1: وقلوبهم خلاص وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذه الجماليات. وذكر الله في تكملة الآية وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السابقون، السابقون فعلا، هو السباق، هو باب للخير، هو رفعة، هو مكانة. في اليوم أنت بابك إلى أي باب من الأبواب سوف تفتح، إن كان لك من الأبواب الجميلة سوف تصل إليه بإذن الله تعالى. وصلتنا الحين دكتور 150 درهم للحالة الأولى، وصلتنا 100 درهم للحالة الثانية، 200 درهم للحالات، وصلتنا 100 درهم للحالة الأولى. اللهم ارزق المتصدقين رزق لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد.

0: السابقة. فهذه أيها الكرام أيها الأفاضل نوع من أنواع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حينما نكون نحن شاعرين بالآخرين لا شك بأن هذا الشعور سيؤثر على سلوكنا في النهاية.
1: صحيح.
0: ويقبل الإنسان على ربه. وحين ننفق فأنتنا نبني لنا عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيوتا من الخير ويعني مجالات واسعة مع الله سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر.
0: لأنه رصيد لا ينتهي ويعني تكملة تكون في هذه الحياة لحياة أخرى. ناهيك على أن يعني من فضائل العطاء لو بزايد يكلمنا قليلا عن فضائل العطاء، لأن إذا تكلمنا عن نحن الصدقة أو تكلمنا عن تقديم المعونة للآخرين وما يحتاجون إليه بزايد لا شك بأنه يعني فيه فضل كبير. يعني إذا كنت تريد أن تعالج مرضى،
1: صحيح،
0: إذا كنت تريد المال، إذا كنت تريد الزواج، إذا كنت تريد الأبناء، إذا كنت تريد التوفيق، إذا كنت تريد سيارة جديدة، إذا كنت تريد وظيفة، وما أكثر المتطلبات عند الإنسان لله سبحانه وتعالى.
1: صحيح. سبحان الله دكتور، وأنت تذكر لي هاي ذكرت فيها في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مرض مرضى قوية جدا كانت في بعد حجة الوداع.
0: نعم.
1: وأول ما تفكر أنه يتصدق عشان يشافيه الله سبحانه وتعالى، ولكن كان ينظر إلى الموت، أن الموت قدامه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانك ربي يعني أن كل مالي صدقة. فقالوا كثير يعني أنك تصدق بكل مالك؟ فرد وقال ونصف مالي. قالوا ونصف مالك كثير؟ قال ثلث المال. قالوا والثلث كثير؟ فشفاه الله سبحانه وتعالى. تخيل معي سعد بن أبي وقاص يوم مرضى كان عنده بنت واحدة بس، كان عمره 45 سنة، جاب 17 ولد وجاب 12 بنت، وفضل من؟ بفضل الله ثم الصدقة التي قدمها وهو يتألم. وأنا أقول لك الإنسان أجمل ما في الحياة أنك تستطيع أن تعالج نفسك، وهي جمالية الصدقة اللي قدامك. اليوم كل شيء عندنا أنا أقول يعني كقاعدة، أسرع شيء يذهب البلاء عنك ويأتي بالشفاء والله العظيم الصدقة. رأيناها يعني أمامنا بأشياء كثيرة، لأن الصدقة مثل بذرة الخير. بذرة هي بذرة أنت تزرعها في الدنيا، وهذه البذرة تنبت لك في الدنيا وتستظل منها، وفي النهاية سبحان الله هي معك في الآخرة. صدقة أمر عظيم، اللي هي عملة صادقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فتخيل معي دكتور يعني أن هاي الصدقة يستظل فيها المتصدقين في يوم القيامة،
0: يوم لا ظل إلا
1: ظله، والله يحاسب الناس. فلذلك بقول لكل إنسان اليوم قيمة الصدقة هي قيمة جميلة، لكن اعلم أن الصدقة يعني تطفئ غضب الرب. الصدقة اليوم لازم تعرف أن الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه ويربيها لك. فتخيل معي اليوم أنت تعطي وغدا أنت تأخذ، هي ودائع أن ودعتها أنت في خزائن الله أتتك. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. عندنا اليوم حالتين، حالة ربة منزل تعاني من فشل كلوي تحتاج إلى جلسات غسيل كلوي 33,000 درهم، وكذلك الحالة الثانية لرب أسرة متعسر في سداد تكاليف ولادة زوجته، واليوم هو يناشد وزوجته تناشد والبيت كله يناشد، أصحاب القلوب الرحيمة، أصحاب الأيادي البيضاء، أنهم يكملون الفرح لهم في هذا البيت. 11,300 درهم. الجمالية اليوم ليست بما نقدم، الجمالية اليوم بما نحن اليوم نزرع الأمل في حياة الناس، والله لو كان القليل القليل، في النهاية هي مرجوعة لك أنت. وصلتنا على 800-16 وصلتنا 200 درهم للحالات، وصلتنا كذلك 1,000 درهم للحالة الثانية. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، ولا هم إلا فرجته، ولا ضيقا إلا وسعته.
0: آمين يا رب العالمين. جميل أن يتأثر الإنسان بزايد بهذه الرسائل الإيمانية التي تحث على الصدقة والعطاء والبذل.

0: يعني النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه كان يحث النساء على الصدقة، فبادر النساء في هذه الخطبة وجعلنا يلقينا بحليهن وأقراطهن وخواتمهن في ثوب بلال رضي الله عنه. فجميل أن الإنسان حينما يسمع هذه التوعية وهذه الموعظة وهذه العبرة أن يتفاعل معها حتى ولو بدعاء بسيط مزايد.
1: أي والله، لأن
0: أهمية القلب مزايد
1: هي العملة، إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف جمالية، وصلنا رسالة جزاه الله خير الأستاذ محمد عبد السلام كاظم، قال الصدقة ما تغير حياة المحتاج فقط، قد تغير حياتك أنت بعد. وهذه جمالية لما تتحدث أنها تغير حياتك، أنت ما تتكلم على فقط حياتك الخاصة، حياتك الزوجية، حياتك المهنية، حياتك صحيح. مع أبنائك، ترى البركة في مالك، ترى البركة في حياتك. فلما يكون الإنسان بهذا الإقبال فعلا على أن قيمة السعادة اللي أنت تزرعها للناس، سوف تجد الحياة الحقيقية. فلذلك الإنسان الجمالية في الحياة، كيف أنا أستطيع يعني أزرع المودة وأزرع الحياة كلها. رفيفة تسلم عليك سلام خاص.
0: الله يسلمها ويحفظها
1: إن شاء الله، ربي يكرمك.
0: فلذلك الله يحفظك يا رفيف.
1: الله يحفظها. فنقول سبحانك ربي، اليوم إحنا محتاجين أن كيف نستطيع أن إحنا نزرع الأمل في حياة الآخرين. يعني مثل حالة هذه ربة المنزل دكتور، وكذلك رب الأسرة اللي متعسرة أمور سادات تكاليف ولادته، يعني لما أنا نتكلم عليها سبحانك ربي، ننظر إلى أنفسنا نظرة.
0: ولاد زوجته أبو زايد.
1: أي نعم، ولاد زوجته. شو قلت أنا؟
0: أنت قلت ولادته.
1: هذه أمور طيبة، لأن حملته كرهن وحطته كرهن
0: طبعا. يعني فأقول الزوج الله يكون في عونه على شك يعني في أسرة شديدة يعني
1: جدا جدا، خاصة والله يا دكتور يعني
0: الفرحة مش كاملة تكون.
1: أي نعم، لأن اليوم إحنا أحيانا ممكن إحنا نخاف وإحنا نعطي دكتور، وأنا أقولها للكثير، لكن سامحني ترى هذا صوت الشيطان. صحيح. لأن الشيطان يعدك الفقر. اليوم الله سبحانه وتعالى يقول لك أعطي وأنا أعطيك. الله سبحانه وتعالى فتح لك أبواب كبيرة، يعني لما أذكر فيها سبحانك ربي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير.
0: سبحان الله
1: يا أخي، سبحانك ربي تتوكل هذه الطيور
0: أجمل
1: ورزقها على الله سبحانه وتعالى.
0: أفئدتهم كأفئدة الطير.
1: الطير شفته حط قدامه مخزن يخزن أكله، ما يخزن. يومين الصبح يروح خماص ويرجع بطان.
0: صحيح.
1: يروح جوعان ويرجع مليان ويعطي عياله، والحبة اللي ياخذها أصغر من عينه، لكن عنده يقين على الله سبحانه وتعالى بأن الله سوف يعطيه. هذا كذلك المتصدق الحقيقي، قلبه مثل قلب الطير، يثق بالله سبحانه وتعالى ويطير بالخير أمام الناس، فتراه يضع البركة هنا ويتكلم مع هنا، هين اللين قريبة من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم يعني من أهل الجنة، قال كل هين لين قريبة من الناس. انظر إلى نفسك، وهذا سؤال، هل أنت قريب من الناس أم لا؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لأن اليوم إحنا محتاجين إلى كيف نستطيع أن نزرع الأمل في حياة الآخرين. وأشياء كثيرة في النهاية أنت قاعد تودع الشيء أمام الله سبحانه وتعالى. لا تنسى نفسك، اسأل حياتك، اسأل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الآية قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لأنه رأى نعيم الصدقة وهو يحتضر، ما ذكر فيها العبادات. فلذلك أنا أقول لك يا ترى هي عبارة عن سحابة تأتيك يوم القيامة وتظلك في ذلك اليوم الذي تدنو الشمس من رؤوس الخلائق وينزل ذلك العرق، ومن العرق من ينزل 70 ذراعا في الأرض، ومنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه يعني مكان الإزار، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. تخيل معي صدقة أنت تعطيها وتأتيك يوم القيامة لكي تظلك، هذه الجمالية. ولا تنسى كلمة حكيم بن خزام، والله وهذه أنا أقولها لكل إنسان، إذا قال حكيم بن خزام إذا لم يقرع بابي في كل صباح لعلمت أنها من المصائب. فاسأل نفسك هل قرأ أحد من بابك اليوم؟
0: نعم.
1: بسؤال، بطلب.
0: اليوم أبو زايد قاعد يقرأ الأبواب.
1: يا ربي يعزك يا حبيبي.
0: الله يجزاك
1: الله يجزاك الجنة ويحفظك ربي.
0: وهذا المجهود الطيب إن شاء الله.
1: لا يا ربي الله يعزك يا حبيبي.
0: لأن يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
1: يا رب نسأل الله.
0: ذكرى إن شاء الله تصل إلى قلوب الناس وعقولهم.
1: يا رب.
0: وإن شاء الله رب العالمين يعني. سبحان الله القصص كثيرة أبو زايد.
1: صحيح.
0: قصص العطاء وقصص أن الإنسان حينما يقدم شيء لآخر وينقذ من مرض أو من كربة أو الفضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. قد يعتقد البعض أنها مسألة صغيرة. شو ترى؟
1: لا لا لا لا لا لا أقول لك يا سبحان الله لما جاء اشتكى يعني المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأن معاذ يطيل في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت؟ تخيل معي يعني في الصلاة يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفوا في الصلاة لما يسمع بكاء الأطفال. فاليوم من يخف بكاء وأنين هؤلاء الذين يبكون والذين يصطرخون من الألم؟ امرأة فشل كلوي تحتاج من اليوم يساعدها في جلسات الغسيل مبلغ 33,000، واليوم من اللي يعني يكفكف على دمعات الأم وخجل الأب الذي يرى أن ابنه اليوم الحمد لله أتى ولكن فرحته لم تكتمل، يحمل في ظهره دين ب 11,300 درهم على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ننتظر أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء، وأقولها لكل إنسان ترى والجنة مشتاقة لزوارها، فيا مجمل الإنسان لما يعني يضع من مهرها ذلك الشيء الجميل وتذكر أن الجنة ما فيها لا قمر ولا شمس ولا مرض ولا نصب ولا جوع ولا عطش ولا حتى قضاء حاجة،
0: لكنها غالية عند الله،
1: عند الله غالية. نعم. حتى ولا عبادة. فلذلك أنا أقول أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. تخيل معي متكئين على تلك الأرائك هم وزوجاتهم، وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويرون في ذلك اليوم الصحابة ويرون أمهات المؤمنين. فهنيئا لمن قدم الليلة فعلا على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب لربة منزل تعاني من جلسات غسيل كلوي وتحتاج إلى جلسات، كذلك 33,000، وكذلك رب أسرة متعسر في سداد تكاليف ولادة زوجته. اليوم هو يناشدكم وينتظركم 11,300 درهم.
0: 11,300 درهم هو المبلغ المطلوب للحالة الثانية. 33,000 درهم وهو المبلغ المطلوب للحالة الأولى. نريد إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الحلقة ونصل إلى هذه الأرقام، نستهدفها إن شاء الله ونقدمها للمحتاجين، لتلك الأسر المتعففة التي لجأت إلى يعني جمعية الإحسان الخيرية. وإن شاء الله رب العالمين وإياكم أيها الكرام أن نغطي هذه المبالغ كاملة، ولا يعني تستحقرن من المعروف شيئا حتى لو كان درهما واحدا، يعني هي فرصة لكم أيها الأفاضل الكرام. اليوم الصدقة عبر القنوات اللي وضعناها لكم مسألة سهلة، 800-16 عن طريق الاتصال أو عن طريق الواتساب، صح بزايد؟
1: أي نعم.
0: أو 4898 مسج ترسل فيه كلمة خير الإحسان حتى تصل هذه التبرعات للحالات اللي معانا لهذا اليوم. ولا تنسوا بأن هذه المبالغ اللي نحن ندفعها اليوم أيها الكرام هي تصل إلى أناس هم محتاجين فعلا، هم محتاجين إلى عطفكم، محتاجين لأن ننظر إليهم، محتاجين إلى أن يعني نشعر معاهم ونقدم لهم ما نستطيع إن شاء الله رب العالمين.
1: بإذن الله
0: لن
1: تعالى.
0: تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يا أبو زايد.
1: الله أكبر. هي الجنة سبحان الله اللي يتمناها سبحانك ربي. لما هذه الجنة شوف الشيء اللي أنت تحبه في حياتك أنفق منه وتذكر فيها، يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا
0: ولا تؤمنوا
1: حتى تحبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذهبي وأمي قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. فلذلك الصدقة أنا أقولها عنوانها الإحسان، عنوانها التراحم. شوف جميل، جت مشاركة من الأستاذ محمد عبد السلام قال ماذا لو كان الفرج الذي أنت تنتظره
0: متعلق بصدقة
1: متعلق بهذا المحتاج، ماذا كنت سوف تفعل؟ سوف تتصدق. وانت اليوم انت محتاجها، انت عارف ان اليوم اذا حاجتك انت، اذا قضيت حاجة هذا المحتاج سوف يقضي الله حاجتك. تخيل معي هذا الشيء، والله لن تتأنى ولا دقيقة. فلذلك هنيئا فعلا اليوم اللي يعرف القيمة، خاصة هذول الحالتين دكتور ترى ممن تجيب لهم كذلك الزكاة. فنقول لكل إنسان يعني اليوم لا تنسى أن الزكاة يعني أتت بعد إقامة الصلاة وقبل صوم رمضان.
0: نعم، وهي هذا بالنسبة للزكاة طبعا.
1: أي نعم، سبحان الله، ومن أركان الإسلام.
0: نعم.
1: فلذلك أنا اليوم لأقول لك الواحد يعني لما أقولها ترى دعوة الإنسان اللي يتصدق مستجابة دكتور، دعوة الإنسان اللي يتصدق مستجابة،
0: المتصدق يعني.
1: أي نعم مستجابة. لما تصدق سبحانك ربي موسى عليه السلام يعني أخذ سبحانك ربي وأسقى لتلك الثنتين اللي كانوا من النساء، فزاو يعني جلس في تلك الزاوية وقال ربي لما أنزلت إلي من خير فقير،
0: ربي إني لما أنزلت إلي.
1: أي نعم. تخيل دكتور أنه قال هذا الدعاء بعد ما سقى سبحانك ربي إلى تلك الفتاتين وآوى إلى ذلك الظل. يعني شوف الجمالية، انعزل، تركهم وانعزل وآوى ودعا الله سبحانه.
0: نعم.
1: وتعالى الله سبحانه وتعالى لما جاءته البشائر كان أعزب وزوجه الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: كان خائف فأمنه الله سبحانه وتعالى. كان بدون عمل فوظفه الله سبحانه وتعالى، وبعدها بشره بالنبوة وشفع لأخيه هارون أن يكون نبيا فصار نبي. اللي بقوله سبحانك ربي والله العظيم المحروم اللي حرم لذة العطاء على 8001 6 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، حالتين لربة منزل تعاني من فشل كلوي وتحتاج إلى جلسات كلوية، غسيل كلوي 33,000 درهم، وكذلك الحالة الثانية لرب أسرة متعسر في سداد تكاليف ولادة زوجته، يناشد أصحاب القلوب الرحيمة وأصحاب الأيادي البيضاء بالوقوف إلى جانبه، 11,300 درهم على 8001 6 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
0: الله يبارك فيك. صحيح أن الكلمة الطيبة صدقة، ابتسامتك أيضا في وجه أخيك صدقة، لكن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم جميل يقول على كل مسلم صدقة، قالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع الناس ويتصدق.
1: الله أكبر. الله
0: يعني
1: أكبر.
0: وكأنها الصدقة هنا يعني صحيح هي مش واجبة ولا فرض على الإنسان، لكن فيها يعني فيها نزاع مع النفس، فيها نزاع مع شح النفس، سبحان الله. يعني لذلك قال عنها النبي صدقة برهان.
1: نعم، صدقة برهان، لأنها دليل فعلا. في اليوم إحنا لما نتكلم بهذه النظرية إحنا نتكلم إلى أصحاب قلوب. لاحظ مثلا وصلنا الله مكان 300 درهم للحالات، وصلتنا 100 درهم للحالة الأولى، 100 درهم للحالة الثانية، 150 درهم للحالة الأولى. إحنا ننظرها ترى إنها مبالغ ربما أن تكون بسيطة يعني، لكن في الحقيقة هذا بميزان البشر، لكن بميزان الرحمن كم تصل. انظر إلى هذا الشيء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقف الإنسان أمام ربه يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. شوف أهوال يوم القيامة كلها والوقوف أمام الرحمن، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعطينا علاج بسيط، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني مو بس حبة تمرة، نص التمرة هذه. في اليوم المبلغ اللي تقدمه لو شو ما كان في النهاية هو في ميزان الرحمن. فلذلك أسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين تصدقوا، أسأل الله سبحانه وتعالى نجعل صدقاتهم حجة لهم لا عليهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم لذة العطاء ولا أجر الإحسان. شوف الجمالية دكتور، لما إحنا نقف والله ترى اللي أنت تقدمه لله سبحانه وتعالى، ترى أنت يعني تعطي هؤلاء الناس الذين يتألمون والذين ينتظرون منك، أنت ترى أنت قاعد تعطيهم من متاع الدنيا فقط، لكن هذا الإنسان الذي يتألم ما بين الحياة والموت وأنت تساعده، ترى هو يعطيك من متاع الآخرة. يعني هو له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أكثر مما أنت لك الفضل عليه.
0: يعني يجب أن نبحث نحن على المساكين.
1: أي نعم.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذكر في حديث بمعنى حديث عليه الصلاة والسلام، اللهم احشرني مع الفقراء والمساكين.
1: نعم. فلهذا الشيء اليوم أنت لما تحط هذا الشيء، لماذا الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله؟ كلها عطاء وكلها وعود من الله سبحانه وتعالى.
0: يعني أريد أن أتخيل بس، يعني ولا مجال للمقارنة، لكن إذا أنت كنت يعني تحث ولدك على الدراسة وأن يكون مطيع، وتقول له يا ولدي أنا إذا كنت بهذه الطريقة بيجيب لك سكوتر، بيجيب لك مثلا سيارة، بيجيب لك لتبغي، فهو يبحث ويسوي ويشتغل على نفسه حتى يعني تعطيه أنت
1: الشيء اللي يريد.
0: فتخيل يعني الفضل اللي يقدم الله سبحانه وتعالى لكل من يتبرع وكل من يتصدق.
1: إذا هذا وعد بين أب لابنه. دكتور أمس موقف ولدي،
0: ولله المثل الأعلى طبعا،
1: ولدي الصغير يقول لي بابا يبغى اللعبة الفلانية. حاضر بابا إن شاء الله هاليومين اصبر علي اصبر علي. لين ما جاني أمس يقول لي أنت أحسن بابا.
0: الله يحفظك.
1: بس كلمة أنت أحسن بابا. قلت له هذا قدامي، طلعت واشتريت له اللعبة وجيت. يعني أنا أتكلم على الفرحة اللي أنت زرعتها، أنت كأب زرعت فرحة في أبنائك،
0: وهذه عمره ما بينساها
1: ما بينساها. فما بالك لما أنت تسعد بشر وينظر إليك رب البشر.
0: الله أكبر.
1: فأنت ما تعطي، أنت تجبر خواطر بشر، أنت تعطي الناس، أنت تعطيهم الأمل، أنت تزرع في حياة. يا أخي يكفيك شيء واحد بس.
0: نعم.
1: الله العظيم.
0: نعم.
1: إن هذا المسكين اللي يتألم مثل هذا اللي محتاج إن أحد يتكفل ب يعني مبلغ الباقي على ولادة ولده، أو الأم اللي مسكينة محتاجة إلى غسيل كلوي. تخيل هؤلاء الذين يبكون ويتألمون، وسبحانك ربي يبكون ويتألمون وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون إن الله سبحانه وتعالى يشافينا، أن الله سبحانه وتعالى يقضي دينا. قادر الله سبحانه وتعالى، لكن لما تكون أنت الإجابة يرسلك الله سبحانه وتعالى لتقضي حوائج الناس، اعلم أن الله يريد لك الخير.
0: يعني اللي تصل له هذه الرسالة،
1: هذه الرسالة لك أنت اليوم، أنت الله سبحانه وتعالى أراد لك الخير.
0: صحيح.
1: الله اللي ودالك إلى هذا الباب، وما وداك الله لكي تقضي حاجة هذا الإنسان، لا، الله أعطاك كذلك لك أنت، ليطهرك، ليرفع مقامك، ليرزقك، ربما نعم. دعوة
0: ليحقق لك ما تريد.
1: نعم. يبارك الله لك في حياتك، مثل ما قال أحد الشيب الله يرحمه، توفى الله سبحانه وتعالى، قال ما بقينا اللي بيننا وبين الله إلا هاي الصدقة بس، يقول ولا الله يرحمنا. فلهذا الشيء لا تنسى أن الصدقة باب، لها باب من أبواب الجنة. على 800-16 وصلتنا مبالغ 300 درهم للحالات، 100 درهم للحالة الأولى، 100 درهم للحالة الثانية، 150 درهم للحالة الأولى، و100 درهم للحالة كذلك الثانية، و100 درهم للحالة الثانية، و50 درهم للحالة الثانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنهم جبر القلوب المكسورة وسعوا في تفريج وكرب المنكوبين، اللهم اجبر كسرهم وفرج كربهم واغمر بيوتهم بالسكينة وأيامهم بالبركة. على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ننتظر من يرسل لنا تلك الرسائل الجميلة. في 50 درهم بعد دكتور سبحان الله للحالة الثانية، أسأل الله أن يبارك فيه ويرزقه ويفتح له أبواب الخير. لا تنظروا بماذا تقدمون، لكن انظر اللي بتقدمه أنت، الخمسمية درهم أو الألف درهم أو الألفين، كل واحد مقدرته. ترى هذا المبلغ اللي أنت بتقدمه، أنت قاعد تغير مشاعر ناس، أنت قاعد تعالج ناس، أنت قاعد تعيش حياة غير الحياة اللي هم يعيشونها. والسبب من بعد الله سبحانه وتعالى، تلك الأموال التي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. وكثيرة هي الأحاديث اللي حثنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أن نكون يعني مساعدين لغيرنا، مقدمين لغيرنا. قال النبي في أحاديث كثيرة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لماذا هذا الحث الكثير بزايد؟
1: لأن السالفة سالفة جنة ونار، لأن السالفة هذه الدنيا هي عبارة عن

0: الأيام. لأن اليوم إحنا لما نستبق جميل أن يكون في سباق بالخير إلى الله سبحانه وتعالى، هذا إن دلدل فعلا أن الله يريدنا الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من العطاء ويعطي. كانت فاطمة رضي الله عنها عندها من الدينار، فكانت تفركة بصبحها، تفركة ليش؟ تنظفه، لأنها تعلم بأن هذا الدرهم سوف يذهب إلى الله سبحانه وتعالى. جميل أن اليوم إحنا نرى تلك الآلام التي تخرج من تلك البيوت، إنما هي رسالة لنا كذلك. انظر إلى ألمك، وانظر إلى فيما تألمت
1: أنت، وانظر إلى حاجتك.
0: نعم، لأن حاجتك هي التي تحتاج كذلك. ماذا تحتاج من هذه الدنيا؟ تحتاج اليوم، اسأل نفسك بهذا السؤال. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف النبي لما يربي، قال بعد صلاة الفجر سلم النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إلى الصحابة يقول لهم: من أصبح منكم صائما؟ يقول أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله.
1: الصلاة والسلام.
0: فيقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله. كان عمر بن الخطاب سبحانك ربي في سباق مع أبو بكر الصديق. نعم. سبحانك ربي. فقال له: يا رسول الله، يعني تونا قايمين من بيوتنا من النوم وجينا على الصلاة وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: قال: يعني علمت أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض، وقلت خلني أروح
1: وأزوره.
0: سبحانك ربي. فقال: ومن تصدق منكم اليوم؟ وأبو بكر عمر الخطاب في الأولى: يا رسول الله، نزور من؟ إحنا خرجنا على الصلاة،
1: تونا
0: مخلصين الصلاة. فرد وسبحانك ربي: ومن تصدق اليوم؟ فلما قال أبو بكر الصديق قال: خرجت من عند عبد الرحمن بن عوف ولقيت رجلا يسأل، فيلتفت ما في عنده شيء، فرأى من؟ ولد عبد الرحمن بن عوف، يعني حفيده، يصلي الفجر. يا جماعة، حفيده الصغير ماسك كسرة يصلي الفجر. واليوم إحنا صلاتنا الفجر ثقيلة، وهذا الطفل الصغير، فأخذ من يده كسرة الخبز وأعطى هذه الكسرة لذلك المسكين، ما أغلق الباب عليه. فلذلك اليوم بعض الناس يملكون القليل لكن ما يملكون راحة القلوب، وبعض الناس يملكون الكثير لكن سبحانك ربي. هي في النهاية إذا أحب الله عبدا أحب إليه خلقه.
1: سبحان الله. لذلك الجنة درجات بزايد.
0: نعم، سبحانك.
1: يعني في صورة الواقعة رب العالمين صنف الناس إلى ثلاثة أصناف،
0: سبحانك،
1: وقال لك: السابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال في بعد الآيات: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم والعياذ بالله يعني أصحاب النار. يعني فيختار الإنسان
0: الطريق اللي أنت تريده. أنا أقول لك الإنسان اختار الطريق اللي أنت تريده. وصلتنا من فاعل خير جزاه الله خير 600 درهم. نعم. فسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا غني يا كريم، يا من لا ينقص من خزائن المنفقين شيء، تقبل من عبدك هذا صدقته بقبول حسن، وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة، واجعلها حجابا له من النار وسببا في دخول الجنان. جميل لما نرى أن القلوب الرحيمة تزرع ما بيننا لكي نصل إلى تلك المراحل الجميلة نقابل فيها الرحمن. جميل لما يكون الإنسان عنده دلالة في حياته، عنده شيء يسويه. كنا نذكر فيها سبحانك ربي، يعني أذكر الشباب عندنا في الجروب، كل ما أتذكر يعني قال واحد، قال منهم: إحنا شاطرين إن إحنا نتلاقى مع بعض، شاطرين إن إحنا نضحك مع بعض، شاطرين نقعد في ليش ما تكون هذا الجروب كل شهر عندنا يعني فعل خير؟ فكان آخر فعل خير لهم سبحان الله مسجد، وسموه سبحانك ربي الصحبة الصالحة. تبنوا مسجد كامل انحط سبحان الله عن طريق الجمعية، وتم البناء المسجد.
1: ما شاء الله عليهم.
0: يعني جميل أنك أنت تذكر فيها كذلك أصحابك، تذكر فيها زملائك في العمل، أنك أنت تكون الدالع الخيري كفاعله. تقولي اليوم أنا مش قادر أسوي شيء، لأقول لك: لا والله العظيم، ولو ضاقت عليك الحيل تستطيع أن تقرأ باب السماء، ولو لم تستطيع أن تقدم درهم ولا دينار، لكن في النهاية إنما الأعمال بالنيات. على 800-16، سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب. عندنا اليوم حالتين: حالة لربة منزل تعاني من فشل كلوي وتحتاج إلى جلسات غسيل كلوي 33,000 الدرهم. وكذلك رب أسرة متعسر في سداد تكاليف ولادة زوجته ومحتاج اليوم، ويناشد أصحاب القلوب الرحيمة 11300 درهم تفصل ما بين حياة هؤلاء العائلتين الذين يعيشون في بساتين من الأمل بإذن الله تعالى، لأنهم يعلمون أن هناك أرواح بشرية تقرع بإذن الله تعالى أبواب الخير، كيف لا، وهذه دولة الأمان والسلام.
1: صحيح، والعطاء هو حياة في النهاية، هو حياة للإنسان وحياة للمعطي وحياة للمتصدق. خلونا نجعل نصيب في هذه الحياة لكل صاحب خير وكل يد بيضاء تنير هذا الطريق وتنير وتسعد هذه الأسر المتعففة المحتاجة. نحن متبقي على حلقتنا دقائق معدودة أيها الكرام، وكنا حابين يعني أن يعني نصل فيه أرقام طيبة حتى نفرح هذه الأسر المتعففة، وإن شاء الله يعني نكون معكم أيها الأفاضل الكرام في ما تبقى في هذه الحلقة. 80016 هذا رقم التواصل عبر طبعا واتساب أو عبر الاتصال المباشر حتى تستفسروا عن حالات، وطبعا تقدرون تتواصلون مع الجمعية طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في اليوم. وبفايز الله يطول بعمره يأشر لي أنه خلاص اقتربنا إلى النهاية 50 ثانية. أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الدكتور معين عباد علي ممثل جمعية الإحسان على مجهوده الطيب.
0: الله يسعدك، الله
1: يضع في موازين حسناتك إن شاء الله يزايد. والشكر والتقدير لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ بعيدة. أبو فايز الله يعطيك الصحة والعافية وما قصرت، الله يحفظك. وهذا موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 80016. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
1: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا من مرض ضمور العضلات الشوكي. برعاية هزاع بن زايد، اقتصادية أبوظبي تنظم منتدى العين لأعمال المستقبل. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي. وكانت أسرة الطفلة كاتيا قد أعلنت تبني حالتها وبدء اقترابها من حلم العلاج والشفاء، معربة عن بالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اللفتة الإنسانية الكريمة والوقوف إلى جانب كاتيا ومنحها أملا بفرصة جديدة للحياة. ووجهت الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في دعم حالة كاتيا، سواء من خلال نشر قصتها أو الدعاء لها أو التبرع والمساهمة في إيصال صوتها، مؤكدة أن هذه المساندة كان لها أثر كبير في مسيرتها.
3: إلى مقام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسموك على تلبيتك لندائنا ومناشدتنا في إنقاذ حياة ابنتي كاتيا. أحبناكم دائما سباقون بالخير وأنتم أهل الخير. شكرا جزيلا، شكرا لكم على إنقاذ حياة ابنتي قبل فوات الأوان. أنا أم كاتيا وكاتيا ممتنون لكم طول العمر. شكرا جزيلا.
1: أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا في شأن تعيين قضاة في إمارة الشارقة. وبحسب المرسوم شمل التعيين 6 قضاة نقض و19 قاضي استئناف أول ومحام عام و5 رؤساء نيابة مساعدين. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل في 28 و29 من سبتمبر المقبل في مركز أدنك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين، مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصوير التصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة. التفاصيل في التقرير التالي.
4: تحت شعار استثمر طور ازدهر، يجمع منتدى العين لأعمال المستقبل صناع القرار والمستثمرين والقطاع الخاص لاستكشاف فرص جديدة تدعم النمو الاقتصادي في منطقة العين، ويسلط المنتدى الضوء على السياسات والبنية التحتية وتسهيل الوصول إلى رأس المال وتطوير الكفاءات، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات رئيسة أبرزها الزراعة والتعليم العالي والسياحة والتصنيع المتقدم. وتعكس المؤشرات زخماً اقتصادياً متنامياً في المنطقة، إذ ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في العين 58% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، منتداً يضع الإمكانات والفرص على طاولة واحدة ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار وصناعة مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً وازدهاراً.
1: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الذي وقع في مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول وتسبب في إصابة عدد من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد هذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وأعربت الوزارة عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب أفغانستان وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. دانت محكمة العين الجزائية متهمين إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف في محطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفا بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة. وقضت المحكمة بإلزام المدانين أداء الخدمة المجتمعية لشهرين في ذات محطة تعبئة الوقود محل الواقعة وتغريمهما 50,000 درهم لكل منهما. رياضيا، تنطلق غدا منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم والتي تقام لثلاثة أيام وتشهد إقامة 7 مباريات تتصدرها قمتان تجمع الأولى النصر مع الوحدة والثانية الشارقة والجزيرة. التفاصيل مع الزميل علي النعماني.
5: في أخبارنا الرياضية، وفي القمة الأولى من بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم والتي تقام غدا الجمعة على استاد آل مكتوم، يتطلع فريق النصر إلى تحقيق فوزه الأول بعد تعادله في الجولة الأولى أمام كلباء بهدفين لكل فريق، فيما يأمل الوحدة تحقيق الفوز الأول عقب خسارته أمام عجمان ب3 أهداف مقابل 2 في الجولة الأولى. وبحسب رابطة المحترفين الإماراتية، التقى الفريقان في 34 مباراة بدور المحترفين، فاز الوحدة في 18 منها والنصر في 4 وتعادل في 12 مواجهة. تجمع القمة الثانية الشارقة مع الجزيرة على استاد نادي الشارقة يوم الأحد المقبل، ويتطلع كلا الفريقين إلى مواصلة الانتصارات بعد فوز الشارقة على الظفرة في الجولة الأولى والجزيرة على حتى في الجولة ذاتها. هذا ويبلغ عدد مواجهات الفريقين في دوري المحترفين 32 مباراة، فاز الجزيرة في 18 منها والشارقة في 5 فيما تعادلا في 9 مباريات. وفي بقية مواجهات الجولة، يلتقي كلباء مع الوصل يوم الجمعة على استاد كلباء، فيما يلتقي يوم السبت عجمان مع حتى على استاد راشد بن سعيد في عجمان، والشباب الأهلي يواجه الظفرة على

0: الأستاذ راشد بن سعيد. وتختتم مواجهة يوم السبت بلقاء العين مع خور فكان على استاد هزاع بن زايد، وفي يوم الأحد يلتقي بنياس مع يونايتد على استاد نادي بنياس.
1: بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا من مرض ضمور العضلات الشوكي. برعاية هزاع بن زايد، اقتصادية أبوظبي تنظم منتدى العين لأعمال المستقبل. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي
3: بوظبي اف ام

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو ظبي

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي.

العالم، وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات. من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات بوظبي FM.

بوظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة أبوظبي FM.
1: أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

كلمة معك وكلمة معي تضحك.

0: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي، على بوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية.

0: لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

90 اف ام خلها دوم في البال. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: شكرا.
1: أبو ظبي لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبو ظبي FM.

0: Obrigada, que bravo.
1: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي اف ام.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.
2: أبو ظبي اف ام.
0: فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي FM

اترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: معاك ايوه
1: معاك
0: سمعوني وردوا ورايا
1: طيب ماشي
0: قول انا بالضبط
1: طيب ماشي
0: واحد اثنين ثلاثة يجي منك اكثر يجي منك اكثر يلا ردوا معاي
2: يجي منك اكثر يجي منك اكثر
0: يلا احلام استعدي

0: يجي منك أكثر.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا، الحكاية أحلى والأغنية أقرب. خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليذكرتك بين جلاس، وانقالوا انت إمام.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب نغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: كلمة
1: استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
2: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
3: راجع بشوقي ولهفتي
2: قهوة FM 90 FM خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي.